0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو عليكم
2: تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في

0: السابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعتلو.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. جديد رامي عياش

0: خلاص.
1: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين اوعيتوا عم تسمعونا؟
2: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على اغاني
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
6: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
1: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج، لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر،
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أخ

0: يصير الوقت ستة أو ستة وكم دقيقة، ستة ودقيقتين بستوديوهات بيروت، وبس اسمعوا على الموسيقى الحلوة للعميد الدكتور زياد مراد فالزو باري، يعني نحن صرنا على الهواء. صباح الخير من أغاني أغاني 87.9، اليوم الخميس 10 أيلول 2026، وصار الوقت لحتى نترافق نحن وياكم بصارت ستة. مثل العادة معكم أنا شرب السعادة، ومعنا المخرج اليوم كمان إلي أزة، ومع تحياتنا الكبيرة لميلينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل محل بهالعالم. نحن منقلكن صباح الخير، وأكيد الوقت عندكن بيختلف. تحياتنا لإلكن، إن شاء الله منقضي وقت حلو نحن وياكن. بتكونوا وعيتوا منيح، فقتوا نشيطين وصحصحتوا معنا لحتى نبلش نحن وياكم هالنهار الحلو سوا. من هلأ ولحد الساعة 7:30 رفقة حلوة رح بتكون ومميزة اليوم بصارت ستة، وبس صبحيتنا بتكمل لحد العشرة، لأنه على 7:30 بترفقكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. اللي عم بيحضروا قهوتهم بهالوقت، وخصوصا قهوة الكافيه دو برازيل، بنقلكن ألف صحتين، وإن شاء الله صباحكم اليوم بيكون غير شكل ومزاجكم كمان. خلونا نبلش مع الوقفة الروحية. قبل ما نبلش نسمع أصواتكم رح نعمل وقفة صلاة نحن وياكم. بتعرفوا قديش الصلاة الصبح بتعطينا راحة، أكيد راحة نفسية عجيبة غير شكل، بتكون بتخلي قلبنا يهدى، وبتذكرنا انه مهما كانت البواب مسكرة قدامنا في باب دايما مفتوح، باب ربنا.
1: معا نصلي.

نصلي سوا، نحط نهارنا وكل همومنا وكل الأشخاص اللي منحبهم بين إيدين ربنا. يا رب بارك نهارنا، احمينا وكون معنا بكل خطوة، وافتح لنا كل البواب يلي ما قدرنا نفتحها بإيدينا. مع الصباح الجديد يا رب منسلمك نهارنا كله بكل تفاصيله، مسوك إيدنا اليوم خصوصا بالطرقات الصعبة يلي ممكن تجي قدامنا، وخليك حدنا بكل خطوة. يا رب أعطينا الحكمة بكل قرار رح ناخده اليوم، ما تخلينا نستعجل ونتسرع ولا نختار شيء إلا إذا كان في خير لإلنا ولا يلي حوالينا. أعطينا النور بكل طريق رح نحسه مشربك اليوم ويمكن مظلم ومعتم، وإذا اخترنا طريق معينة دلنا، وإذا تعبنا قوينا، وإذا خفنا كن معنا وطمن قلبنا. منسلمك شغلنا، منسلمك بيوتنا، منسلمك أهلنا، أولادنا، كل الأشخاص يلي منحبهم، وكل شيء شايلينه بقلبنا وما عم نعرف كيف نحله. أنت يا رب بتعرف شو ناطرنا قبل ما نحنا نعرف، وأنت بتعرف وين لازم نوصل. خدنا اليوم مطرح ما أنت بدك، مطرح ما أنت بدك ينا نكون. حمينا من كل شر، خلي كل خطوة منخطيها اليوم تكون بإيدك وتحت نظرك. بآخر هالنهار يا رب لما نرجع بيوتنا نكون قادرين نقول إنه مرق هالنهار وربنا كان معنا بكل لحظة.

يمكن احلى شيء بعلاقتنا مع الرب انه حضوره بحياتنا بغير كتير اشياء، حتى بتلاحظوا باصعب الايام بس نحكي معه، بس نفتح له قلبنا بنحس انه في شيء خف عن كتافنا. صدقوني يا رب هو القوة وقت اللي بنكون حاسين حالنا ضعاف، هو السلام وقت الدنيا بتكون حولنا هيك صاخبة ومنا هادي أبدا، هو البسمة اللي بترجع وجهنا حتى لو كنا مارقين بصعوبات كتير كبيرة.

0: دائما خليك قريب منا، خلي حضورك يطمن قلبنا وكلامك، وبس نحكي نحن معك هالشي يخفف عنا ونضل شايفين بسمة محبتك حتى بأصعب الظروف.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: صباح النور وصلاة مقبولة لكم جميعا. الله يكون معكم بهالنهار ويعطيكم راحة بال ويعطيكم قوة وفرحة من عنده. يلا اليوم من بكير، اليوم بدنا نسمع أصواتكم لكل اللي فايقين بكير ومصحصحين معنا، خلونا نطمن عليكم نسلم على بعض ونسمع أصواتكم الحلوة، يمكن صوت واحد منكم يكون سبب أنه يبلش نهار حدا تاني بابتسامة وبطريقة حلوة.

خبرونا وين رايح اليوم، شو ناطركم اليوم، صرتوا على الطريق أو بعدكم ببيوتكم، كيف وضع الطرقات لكل عم يسمعونا بسياراتهم، وشو عاملين مشاريع اليوم بعد الشغل؟

ناطرين نسمع اصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. بدنا نسمعكم، بنتفائل باصواتكم وبدنا نترافق سوا بها الصباح الحلو كتير.

0: بلش اسمع اصواتكم فازا على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباح الخير شربي.
0: صباح النور.
1: مبارك يا رب.
0: مرسي.
1: ان شاء الله يكون اليوم خير على الجميع. معك فادي شيبين.
0: تحيتنا لك يا فادي. يلا حضرت حالك للسفره؟ اكيد سفرتنا على ايطاليا بعد شهر وثلاث ايام مع أكثر من 100 مستمع ومستمعة. سفرة من العمر رح بتكون إلى إيطاليا.
2: صباح الخير شربي.
0: صباح النور.
2: تحياتي لك ولكل المستمعين. معك جورج من عاشوط. أنا صراحة هلأ انطلقت من عاشوط على السنة التحليل.
0: يلا الله يكون معك جورج، تبع الطريق.

0: بشر بالتحية لألك ولإلي ولميلينا ولكل المستمعين. صبحكم بالخير، نهاركم مبارك يا رب. ليليان خوري.
1: شكرا ليليان، وانت كمان.

0: بنت بنتي.
1: اليوم عشاء أيلول اليوم العالمي للوقاية من الانتحار، قديش عم يتسجل حالات عنا بلبنان وكلهم نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يلي وصلنا لها.
0: بس ما حبيت السماء والغير بس مش جافت.
1: قديش مهم يكون في دعم نفسي لهالأشخاص يلي مرئين بظروف صعبة، قديش مهم نستمع لبعضنا، نستمع لهالناس يلي عم يقطعوا بمرحلة صعبة وما نتركهم أبدا لوحدهم.

0: لينا كمان. يلا عايز عندي صباحك شربين نهار موسى مبارك للكل، وتحيينا لولادتي وعدد شقنينا كتير كتير مشغلين من صيدا.
1: تحية كثير كبيرة لك إلي. بيقول المثل نام بكير وفيق بكير وشوف الصحة كيف بتصير. أكيد هذا الحكي مش مجرد كلام قديم، دايما كل الأمثال الشعبية بتكون جاية من واقع، من حقيقة، من قصص عايشينا عاشوها أهلنا وأجدادنا. بتكون هالأمثال نتيجة خبرة تراكمت عند أهلنا وأجدادنا، وعن جد إذا منطبقها بحياتنا اليوم مع كل التطور وكل التكنولوجيا اللي صايرة، أكيد بنشوف أنه عن جد هالشي مظبوط. قديش مهم الواحد مش بالضرورة أنه ينام بكير، بس قديش مهم أنه الواحد ينام يعرف يختار الوقت المناسب، يعني يقدر ياخد ساعات النوم الكافية ولحتى تقدر تكون صحته منيحة. اليوم أنا ولي بحالة لا يرثى لألا. أكيد النوم بالليل غير النوم خلال ساعات النهار وبس يكون في ضوء.

قديش مهم ننام بكير، ومش انه مش النوم، النوم الواحد هو بيرجل ساعة نومه، بس قديش مهم نوع الصبح نوع بكير، لانه قديش الصبح عنده حلاوته. بتوع الصبح الدنيا كلها رايقة، الدنيا كلها هادية من دون عجقة، بتشربوا قهوتكم على رواق اكيد الكافيه دو برازيل، بتحضروا حالكم وتبلشوا نهاركم، بتبلشوا نهاركم قبل ما يبلش الركض والعجقة والكركبة.

يعني أنا كذا مرة سألت الحكيم، قال لي بكفي 6 ساعات. هلأ كتير بيقولوا 8 ساعات أكيد حسب العمر، بس 6 ساعات منيح مقبولين. ضروري ضروري نكون عم ننام 6 ساعات لحتى تكون صحتنا أفضل، قلبنا بيكون أحلى، المناعة، التركيز، الذاكرة، وحتى أهم شيء مزاجنا بيكون غير شكل.

أكيد في مقولة أو مثل إذا بدكم يلي بيقول إنه جسمك له حق عليك. أكيد ما فينا كل يوم نسهر للساعة 2 للساعة 3 ونطلب من جسمنا إنه الساعة 6 يكون بأحسن حالته. فهيدا بده تركلوش. حبيب تحية لك عمالي شربول، ما أطال النوم عمرا ولا قصر بالأعمار طول السهر. تحية لك للوس. يلا بلشتوا بقهوتكم، مين أول صورة رح يبعت لي إياها هلأ عم يشرب كافيه دو برازيل؟ بدي صورة الظرف، ظرف القهوة، ساشي القهوة، ساشيل بن كافيه دو برازيل. كافيه دو برازيل صارت زينة كل بيت.

ليش في ناس عم تسمعنا برات لبنان وبتتحرقص بتحب القهوة هي بتتحرقص بس نحكي عن الكافيه دو برازيل لأنه موجود بلبنان بس إلا إذا جيتوا على لبنان وحملتوا معكم بشنتكم بدول ألف صحتين لكل اللي عم يشربوا مثلنا قهوة كافيه دو برازيل

كافيه دو برازيل متوفر بكل المناطق اللبنانية. فيكن تستفسروا أكثر وين بتلاقوه حد بيوتكن. فيكن تبعتوا واتساب على 76 777 361. فإذا 76 777 361 بتقولوا له وين ساكنين وبدلوكن على أقرب كافيه دو برازيل على بيتكن. حدا عمل شربول، أنا ساكن بصوفر، وين في محل قريب علي عنده كافيه دو برازيل؟ يا صديقنا هلا عم نقول 76 777 361. سألهم، هيدا رقم الشركة بس أكيد مش هلا. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. شكرا لأنه بتختاروا كل يوم أنه تسمعونا على أغاني أغاني. زميلنا إلي أز معجوق وتعبان وكان عنده سهرة إلى أول ما إلى آخر.

0: اعتذر منكم، كان عم ظبط شغله، كان في مثل ما لاحظتوا بال يعني كذا مره ما كان صوت الموسيقى عم يطلع على الهواء، كان في عطل صغير بالميكسر. ثانك يو للوس.
1: يسعدني صباحك
0: يا هلا،
1: حاضر مع كافيدو برازيل، ويسعدني صباحكم ونهاركم حلو يا رب وصلاة مقبول.
0: وشكرا لك توني كاروز، يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك. كمان إيهاب من بيصور كمان يسعد صباحك، ولك صحتين يا إيهاب على الكافيدو برازيل.

0: اخرها مليح.
1: لكن اللي عم يسمعونا هلا على الطرقات الله يحميكم، ان شاء الله اليوم كل طرقاتكم بتكون سالكه وبتكون مسهله. هلا بدنا نقول لكم متى علقوا بعشق سير، بس ما بعرف انا هالفتره عم حس انه عشق سير خفت شوي على طرقاتنا. ما بعرف اذا انتم كمان عم تلاحظوا انه الطرقات انه اوقات حركه السير عم تكون اخف من قبل، ما بعرف اذا شيء صحيح واذا غلى البنزين بلش يغير طريق تنقلنا على الطرقات.
2: يسعدني صباحك، احلى صباح حبيبي والله خالد.
1: شكرا خالد، تحيه كثير كبيره لك. عماد نصر كمان عم يسمعنا بيك فر فقود بشوف، يسعد صباحك عماد. يعني ما بعرف انا بحكي عن حالي صراحه، ما بستحق اقول على الهوى انه صرنا قبل ما ندور السياره صرنا نفكر مش مرتين الف مره، صرنا نختصر مشوار اذا منه ضروري، صرنا يمكن نجمع اكثر من مشوار بنهار واحد. ما بعرف اذا انتم نفس الشيء صرتوا عم تعملوا مثل تقنين بمشاويركم وبسياراتكم، او بعدكم عم تستعملوا سياراتكم مثل قبل وما تغير شيء بالنسبه لكم. والله انا تغير كثير قصص، صدقوني انا مرتين بفول سيارتي وكل تفويله بدها تانكتين تانكتين ونص، اليوم الى التفويل. عماد من وين؟ عماد من الضاحية، يسعد صباحك. كمان مروان من علي، بحييك مروان وشكرا لك. عبالي شربوت صار عنا إدمان نسمعك كل يوم.

0: يمكن في ناس كتار خلص تعودوا بيعملوا حساباتهم على هالأسعار وقادرين يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. الله يكون معكم بكل الحالات يا أطفال. ياس اللي شربول أنا بومر سيارتي بالنزلة. كلنا بنعمل هيك.
1: صباحو يسعد صباحكم.
0: يا هلا
1: اشتقت لكم كلكم. انا كنت غايبه بهيك شوي عارض صحي بسيط مرق على
0: سلامة قلبك.
1: وبقول لك ايه مزبوط خفت عجقه السير. انا حسيت يمكن فلوا المغتربين غلى البنزين العالم اللي هي بالمدارس والكتب والقصوطه وهيك ما بقى حدا باله بيشم الهواء كتير. هيدا شيء ايجابي شوي على الطرقات بس الله يمرق هالايام على خير على العالم ويفرجها على الكل يا رب. نهاركم سعيد بتمنى لكم نهار حلو.
0: شكرا تحيه لك. ان شاء الله نهارك بيكون حلو كمان وسلامتك.
2: لما نروح ونسافر حته بعيده
0: شربل عمل شربل من العذراء عمل شربول تغيرت عاداتنا كلها بسبب سعر البنزين وأكيد خففنا مشاويرنا. الله يعين كل الناس كل حدا همه على قده وبالأحرى أكبر منه.

0: يلا ركزوا معي بهالوقت. عدد كبير كتير كبير من العروض أطلقناها مبارح من عند مؤسسة الأزة للمعدات. أكيد كل حدا عم يسمعنا هلأ رح بيفتش على العرض يلي بيهمه، لأنه عروض مختلفة يعني ما إلها علاقة ببعضها، عدة وخرضوات وبأسعار رح بتفاجئكم. اسمعوا.
1: صباح الخير. عروضاتنا برميل بيو على الماي $45، برميل بيو على النفط $55، برميل طرج نص كاوتشوك $12، بكانت الحامة 300 أمبير $30، بوت صناعي بوز وكعب حديد $15، صاروخ صغير 4.5 $12، طقم شقة مسنن 11 قطعة $8، مادحة 13 ميلي سرعات رجراج $10، مكنة غسيل 110 بار $50، قصش حالي مع رسول الزيادة $2.
0: فإذا سمعتوا هالعروض المنوعة أسعارها عن جد بتفاجئ. رقم مؤسسة الأزة للمعدات إذا بتكون تستفيدوا من هالعروض 03-386-322. فإذا 03-386-322 لحقوا حالكم.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: فإذا ناطرينكن مش بكرة الجمعة، الجمعة اللي جاية بيكون 18 أيلول، 18-19 و20 أيلول، كل ليلة من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل، وفي كتير نشاطات فنية وتراثية كتير حلوة. ليلة الافتتاح من بعد حضور وزارة الزراعة والسياحة والإعلام وكل فعاليات كسروان وكل ضيوفنا على الساعة 9 ليلة الجمعة رح بتكون سهرة تراثية بعلبكية 100%. رح بتشوفوا بيت البيت الخيمة القديمة اللي بعلبكية مع القعدة العربية والقهوة المرة. وبدي أذكركم أنه القهوة المرة بمهرجان التفاح رح بتكون كافي دو برازيل، رح بيكون فيه رح تسمعوا الربابة والعود وأجواء بعلبك كلها نقلينا من مدينة الشمس إلى مهرجان التفاح بميروبا. رح بيكون فيه عرض دبكي كتير حلو لفرقة شيوخ الدبكة البعلبكية.
3: صباح الخير شربل، وصباح الخير لكل مستمعي أغاني أغاني. أنا ياسر شميلي مؤسس فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية، بدي أدعي كل المستمعين حتى يلاقونا نهار الجمعة 18 أيلول بمهرجان التفاح بميروبا على الساعة 9 المساء. بدنا نولعها سوا بميروبا ونعيش سهرة لبنانية بعلبكية أصيلة، وأكيد لح يكون في بيت عربي، قعدة عربية، قهوة مرة وربابة وعود وأغاني تراثية. الدعوة عامة والدخول مجاني، ناطرينكم من كل لبنان.
0: يلا ناطرينكم ليلة بعلبكية كتير حلوة رح تكون بمهرجان التفاح بميروبا. برجع بذكر مثل ما قال ياسر شمالي، الدخول مجاني والدعوة عامة. أصواتكم عم نسمعها على 71-989-989. فإذا 71-989-989. بوجو شربول، إن شاء الله يكون نهاركم مبارك. أنا صرت بالزلقة وعم بسمعكم وطالع على الجاردوري ميشلين رز. الله الله يكون معك وش حلو شغلك مع الولاد. عبدالله ميشلين أول ما أطلع بالسيارة دغري بدور أغاني أغاني يلي ما في مثله بلبنان، لك بالعالم يا مشلين ما في مثله.

0: الله بتكون اليوم حالتكم مثل حالتي أنا وإلي، إن شاء الله تكونوا واعيين نشيطين محمسين لحتى تستقبلوا هالنهار مع كل التحديات يلي ناطرتكم.
1: صباح مشربين.
0: يا هلا.
1: والله بخصوص غلاء البنزين يا شربين، نحن ضيعنا شبيرة ثلاث ايام بعد السيرفيس بالتلبية ما غلوا هيك، يعني عم نعفي البنزين مش عم نطلع بحقهم، شو بنعمل؟ والله يلا ماشي الحال، ان شاء الله نهارك سعيد.
0: يلا حكمة، تحية كبيرة لك، بس بدك تزبط لنا شوي هالتليفون، ما فينا نزعج المستمعين بالضجة. تحية كثير كبيرة لكم كل يلي بيحكونا كل يوم كل يوم، مثل حكمة يلي عندهم هيدي الهواية انه يطلع صوتهم كل يوم على الإذاعة. انتو احلى عالم.

ما كنتوا عم تسمعونا الله يكون معكم والله يحميكم، وإن شاء الله يا رب هالصباح بيكون بداية نهار حلو عليكم وعلى كل الناس. ما كنت عمول بعد 33 يوم مننطلق مع أكثر من 100 مستمع ومستمعة برحلة تاريخية إلى إيطاليا. الانطلاقة رح بتكون 3 ليالي و3 أيام من روما.

يعني اتطلع على الإسرائيلية، الله لا يحميهم، مش الله يحميهم، نشاطهم وسعوه من غير شر بالجنوب وبعدد كبير من المناطق مثل المنصورة، النبطية، نبطية كل مناطق يا حرام، الأنطرة، مرجروف، زبدين، ضرب وغارات وهدم بيوت وما حدا عم يقدر يردعهم.

مجازر مجازر شفتوا يوم التنين غارة إسرائيلية وحدة على كفر رمان أدت لسقوط 12 شخص بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إن شاء الله يا رب ما بدي أقول تطلع تقيلة إنه يضلوا مكتفيين باللي عم يعملوه لأنه لازم خلص ينردعوا. إن شاء الله أهم شيء ما تتسع الاعتداءات أكثر وأكثر والنشاط

التحركات اللي عم بتصير واللقاءات السياسية، خصوصا زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أكيد هذا دليل أنه أمريكا بعدها مهتمة بالوضع الأمني بلبنان، وخصوصا بملف الجنوب والسلاح والعلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله. كمان مثل ما شفتوا صار في اجتماع أمني بعبدة، أكيد له علاقة بالجنوب، وأهم شيء بمؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الجيش اللبناني كل خصوصا المنتشر بالجنوب اللبناني، الله يكون معهم والله يحمي.

0: نسمعكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباح وشربول. ايه والله مظبوط هالجمعة خفيف كتير هجة السير، بس شو الاسباب ربك والعليم. شي بيقول اسبوع امنة، شي بيقول
0: ايه، بس شو خاص الاسبوع الامنة؟
1: رجعوا على الجنوب. هي الحمد لله نحن في عنا المقاومة من انتصار وهم الانتصار وهم يضرب من التاني.
0: يلا علق لي، علي لنا الموسيقى الحلوة.

نفط عم يرتفع فزيحوا من طريقهم. أيام عم تمروا علينا ولا نهار للأسف منقول إنه هيدا كان نهار عادي على لبنان خصوصا على الجنوب. الله يحمي كل اللبنانيين وكل اللي عم يسمعونا وين ما كان بالعالم.

0: كيفكم؟
1: يا هلا.
0: أنا كتير بحبكم بس صراحة الله يعين الجنوب والمقاومين عليكم صراحة، والله ينصرن
1: والله يا ريم ينجينا من المستمعين اللي مثلك مثل أمثالك. يا ريم شو بدي أقلك، نحن ما عندنا شيء تجاه المقاومة إذا أنت بتسمعينا مظبوط، بس صار الوقت لحتى الدولة اللبنانية هي تاخد القرار عنك وعن أمثالك وعن المقاومة، لأنه كنا كلنا نزقف لك ونزقف للمقاومة، بس صار الوقت. تفضلي شو صار عنا بعدك، أنت أكيد من الأشخاص اللي بتضيفي بقلاوة كل ما تتدمر بضيعة بالجنوب وكل ما يصعد شهداء، لأنه هيدي بتشوفيها بالنسبة لإلك إنه هيدا انتصار عظيم. بدي أقولك شكرا يا ريم لإلك ولأمثالك يلي دمرتوا الجنوب ويلي رجعتوا إسرائيل على نص ضياعكن ويلي محيطوا ضياعكن من أساسها. بدي أقول شكرا للبنان على أمثالك. أنا عايش ببلد، أنا بتبع الشرعية اللبنانية، المقاومة يلي حضرتك بتزقفي لها ويلي أنا وعيلتي وأهلي وبي وأمي الله يرحمهم كنا نزقف لهم عطول، بياخدوا الأوامر من دولة تانية مش من دولتك يا ست ريم، بياخدوها من إيران، وإيران أنا ما بتمثلني. بعتذر طولت عليكي بس اقتضى التنويه. يلا خلونا نغير جو. بدي اقول لكل المستمعين، لكل ادارات المدارس اللي عم يسمعونا، لكل المعلمات، الاساتذه، حتى الاهل، انتم عندكم دور، عاملين حمله كتير كبيره مثل كل سنه. نحن وشركه مطانوس تريدينج رح نزور المدارس ونكون عم نعمل لهم انيماسيون مع كاركترات كتير مهضومه، ورح منوزع عليهم علب بوكسات مليانين بمنتجات أوزمو. ضروري تتسجلوا قبل بوقت، عشرات المدارس تسجلت، عم بيتم التواصل معهم من قبل شركة مطانوس تريدينج، فضروري ضروري تتسجلوا اليوم قبل بكرة. إذن ناطرينكن، بس تاخدوا الموافقة من إدارة المدرسة بتبعتولي واتساب على 03-777-969. واتساب يكون مكتوب اسم المدرسة واسم الشخص يلي لازم نتواصل معه مع رقم تليفوني.

0: لازم يلا لحقوا حالكم. أكثر من 60-70 مدرسة صاروا مسجلين بكل المناطق اللبنانية. فإذا كل يلي بهمكم بهمهم إنه شركة مطانوس تريدينج يكون عم يجوا لعندكم على المدرسة ويوزعوا هالهدايا الحلوة على التلاميذ ويعملوا أجواء كتير حلوة مع بداية الموسم الدراسي. بعتولنا واتساب على 03-777-969.
1: راحتك لما اشوفك بنسعت بك واحلى غنوة نفسي اقولها.
0: نحن دايما ورا الشرعية اللبنانية ورا كل المؤسسات الامنية اللبنانية يلي بتاخد الاوامر من السلطة اللبنانية. بدي اذكر انه قوى الامن الداخلي اعلنوا عن بدء استقبال طلبات التطوع على رتبة الدركة متمرن عادي واختصاصي لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

بلشوا من بداية الأسبوع تقريبا وعندكم مجال بعد لكل يلي بهموا الموضوع لعشرة تشرين الأول يعني بعد شهر على الأد. بدهم التطوع لصالح القوات الخاصة، قوات خاصة لصالح شعبة المعلومات، للشرطة القضائية، القوى السيارة، بالإضافة لاختصاصات مكافحة الشغب والسجون والسير، أكيد من المدنيين الذكور، وحتى لو كنتوا عسكريين بالخدمة، عسكريين بالخدمة الحالية يعني بأي قوى مسلحة فيكن تتطوعوا بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. بتقدروا تفوتوا على الـ isf.gov.lb وكل التفاصيل موجودة هناك. فإذا الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي isf.gov.lb.

قديش هيك كل واحد عم يسمعنا هلا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 او بكل دول العالم، قديش في اشخاص عندهم امنيات مخبية بقلبهم. اول امنية انه هالبلد يعيش بسلام بقى، ما بدنا حروب لا اسناد غزة ولا اسناد ايران، نحن مندافع عن حالنا اذا حدا تحركش فينا، بس احنا ما فينا نكون ساحة او مساحة لحروب الاخرين عنا. فاول امنية اكيد كل واحد بيتمناها منكم انه يحل السلام بهالبلد بقى، لانه تعبنا واهل الجنوب هن الوحيدين اللي تعبوا، واذا بتقعدوا معهم جواتهم بيقولوا لكم تعبنا حروب وتعبنا اسنادات، بس ما منسترجي نحكي لانه بيجيهم الصحصوح دغري.

يمكن كل يوم هيك بتحطوا نوايا قدام الرب، بتقعدوا بتحكوا معه، بتخانقوا، بتسألوه، بتقولوا له يا رب أي متى؟ طب أي متى رح ترد علينا وأي متى رح بتجاوب علينا؟ أنا بدي أعتذر من ريم، يمكن تقلت كتير عليها، بس أنا ما بحب الحكي اللي بيطلع شمال ويمين على الهواء، وأنا مني إنسان متشبث برأيي. بدي أقول مرسي لكل المستمعين اللي بيقولوا لي شكرا شربول لأنه أنت عم تعبر عن رأينا، ولريم بقول له أنه كمان حدا عم يحكيني بتحفظ عن ذكر اسمه بيحكينا كل يوم، عم بيقول لي شربول تعبنا من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، خلص الناس كلها تعبت، وعم بيقولوا لي أنت صوتنا. أتمنى اليوم كل واحد فيكم يلاقي شيء حلو كان ناطره، يمكن خبر بيفرحه، يمكن شخص مشتاق له، يمكن شي باب هيك عم تحسوا انه مسكر له فترة بوشكم، ان شاء الله يا رب هالباب بينفتح، او حتى يمكن ناطرين شي لحظة صغيرة تحسوا فيها انه الحياة بعد فيها كتير اشياء حلوة لحتى نعيشها. بدي أتمنى الصحة لكل مريض، وبتعرفوا هالمرضى بلبنان للأسف يعني شبه متروكين. أنا خبرت عن حالي بداية الأحد، حدا مرة كبيرة كسرت إجرة، راحوا على مستشفى خاصة بالأشرفية، طلبوا منهم $3,500. منين أي لبناني هلأ بعيش مكتفي بشغله حاطط بجيبته $3,500 لحتى يدفعون هيك للمستشفى؟ للأسف تم نقله لمستشفى بعبدة الحكومة. بدي أرجع مرة جديدة وجه تحية لمدير المستشفى الأستاذ فريد صباغ، تحية كبيرة لإلك ولإنسانيتك يلي تعامل مع هالحالة، وقال لي شربل رح اتعامل معه وكأنه أمي. اتصل بالشركة اللي بيجيبوا منها بروتاز بالمستشفى، زبطوا كل الوضع. ما رح قلكن قديش دفعوا، لأنه بتعرفوا المستشفيات الحكومية عم بتعاني كتير، وبطلت حكومية 100% مثل قبل. بدي أتمنى الراحة لكل شخص تعبان، يمكن تعبان نفسيا، يمكن جسديا، لأنه عم يشتغل شغلة وشغلتين وثلاثة، وبدي أتمنى الطمأنينة لكل شخص عم يسمعنا هلأ وقلبه منه مرتاح. ريتا ناصر يسعد صباحك، ما رح اقرا اللي عم بتقولوا بس رح سلم عليكم بالاسماء. كمان بشير عزار يسعد صباحك، مروان من علي، كل المستمعين انتو احلى عالم.

0: تراز، تراز كمان من عين السعادة، يسعد صباحك يا تراز والله يكون معك.
1: صباح الخير شربل.
0: يا هلا.
1: صباح الخير لكل المستمعين يا شربل. المواطنين مش بس الخيفانين، أنا شايف الدولة خيفاني كمان، لأنه هلأ بقانون السير لهلأ الحواجز، روح من جسر المطار ورايح شوف كمية المخالفات الكبيرة اللي ما حدا بيسترجي يتعاطى معها. روح من كنيسة مرم خايف، بقى مش العتب على المواطن إذا الدولة خيفانة تنفيذ القانون على ناس وناس. سامي من الضاحية.
0: يسعد صباحك يا سامي، تحية كتير كبيرة لك ولكل أهلنا بالضاحية الجنوبية لبيروت وبالجنوب وبكل المناطق اللي للأسف عايشة كل يوم تحت الخطر والتهديد الإسرائيلي. مشان هيك بنقول ما إلنا حل لو إسرائيل رافضة، يعني مثل ما بتلاحظوا عم بتعرق قد ما فيها، ما إلنا حل إلا السياسة والمفاوضات ونقعد مع بعضنا ونوصل لحل لو بده وقت. أنتوا يا خي بأرضكم وببيوتكم ونحن ببلدنا، لا أنا بتحشر فيكم، لا كل ما صار شغلة بالعراق أو كل ما صار شغلة بإيران وكل ما صار شغلة ما بعرف وين، نحن نفتح ساحات بلدنا لحتى تكون ساحات نار. خلص بكفي بقى. بدي أقول لكل الأهل يلي عم يسمعونا خصوصا يلي موجودين بساحل كسروان، أنا بعرف قديش بتعانوا كل السنة مع أولادكم، بالأخص إذا لا سمح الله في تقصير عم بيصير. تقصير كيف يعني؟ عم بتشوفوا انه في ولد من اولادكم مقصر شوي بالمدرسه، ما بتعرفوا كيف بدكم تعالجوا الموضوع. رح دلكم على سنتر ادوكاتيف اسمه لي سافوار، موجود تقريبا بمنطقه طبرجه، يعني كل اهالي جونيه، ساحل علما، حالات، البوار، الفيدر، كل هيدي المناطق فيكم تسجلوا اولادكم بسنتر لي سافوار. بلي سافوار بيتبرجة بيساعدوا تلاميذ وبيحد رون للفحوصات، هيدي شغلة كتير كتير مهمة، الأهل بيطمنوا بالهم. بيروح التلميذ على الامتحان بيكون كتير قوي ومحصن. انتبهوا يعني إذا سجلتوا ولادكم بسانتر لي سافوار ما بيعملوا هن الدوفوار عنه، يعني كل الواجبات المدرسية الدوفوار اللي بيعطوني هيك اليوم ما بيعملوا لهم اياهم هن، بالعكس رح يستفيد التلميذ كتير بهالسنتر، بخلوه لانه الاساتذه والمعلمات يلي بيعلموا باهم المدارس، بس اكيد بيشتغلوا بعد الظهر لحتى يطلعوا مصر راتب اكثر، بيساعدوا التلميذ لحتى هو يجرب لوحده يحل كل المسائل اللي عنده اياها، وهن بيشوفوا وين عنده ضعف بيعالجوله ضعفه. دوام سنتر لي سافوار بطبرجة بيفتح كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر للساعة 8 بالليل من التنين للجمعة. بس أكيد الصيفية بكير بعد نقولها، بس بالصيفية وقت التقديم وتحضيرات للتقديم بيصيروا يفتحوا السبت كمان. خليني في إيديك، غفيني بعينيك، حبيت الغفر. يعني بسنتر لي سافوار ما بيتكلوا بس على كل شيء معه الولد، يعني شو مطلوب منه، شو عنده دوفوار، لا هن بيساعدوه بيراجعوا له كل شيء أخده بالمدرسة لحتى يكون أقوى ولحتى يتمكن من كل البرنامج اللي عم يتعلمه لحتى يقدر يضل مكمل بقوة. بيجي التلميذ لعندهم مثلا بيكون معه دوفوار واحد أو اثنين، يعني هنا بيفتحوا على 4، بيجي التلميذ لعندهم على 4، 4:30 بيخلص، مش انه خلص بدقوا للأهل تعوا خدوا ابنكم، بالعكس بيعبوله وقته وبيضلوا يعيدوله كل شيء أخدوا بنهاره بالمدرسة لحتى يضل أبديت وما يتراكموا عليه أبدا دروس بوقت الفحوصات. كتير شغلة مهمة هيدي.

إذن بسانت لسافوار كمان فيكن وقت الفحوصات وقت التقديم والامتحانات الرسمية فيكن تسجلوا ولادكن صدقوني بتضمن ونجاحهم 100%. هيدا رقم التليفون 81-119-228. إذا بدكن 81-11-9-22-8 سانتر لسافوار.

حدا ما لحق ياخذ رقم سنتر هالسنتر الادوكاتيف اللي كثير مهم لسافوار او اي معلن بيقطع معنا او بدكم اي شيء من الفتره الصباحيه فيكم تبعتوا لنا واتساب مش اتصال على 03-777-969 فاذا 03-777-969 ونحن بنبعث لكم ارقام كل اللي المعلنين اللي بدكم اياه حتى اذا انتم بدكم تنضموا لنا بالفتره الصباحيه مثل ليسافوار وغيرهم من المعلنين المهمين كمان على نفس الرقم 03-777-969 عن جد انا بوجه نداء للاهل يعني انتم تواصلوا معهم ليسافوار كتير كتير بيهتموا فيكم منبلش اول شيء من الناحيه اللي بتهم الاهل اللي هي موضوع الكلفه انتم اتصلوا فيهم وخبرونا بعدين قديش عم يهتموا فيكم اذا قلتوا لهم انه اخذتوا الرقم من اغاني على القليل بتريحوا راسكم وبتاكدوا انه ابنكم او بنتكم رح ينجحوا

0: رائع في صانع باليونان. يلا شو بتعرفوا، ولا مرة رايح على اليونان، بس من البلدان اللي كتير بحب روح عليها اليونان ولا مرة. هلا عم روح أكتر على إيطاليا، بس يلا إن شاء الله قريبا منروح على اليونان يا رائف ومنزوركم بأثينا.
1: صباح خير شاربيل.
0: صباح النور.
1: من المستمعين طالع مهرجان التفاح، بدنا ندوق تفاحات ميروبة. صباحو
0: ولك أهلا بشو بقولوا ببشرب يا ربك يا شاكر. شو مولعينك انتم امبارح بساحة رياض صلح، اسم الله عليكم. أنا دايما بقولها الأميرة على الهواء، بس ينزلوا العسكريين المتقاعدين يعني الضباط والعناصر العاديين زيحوا من الطريق، رعب دمار شامل. أما شيء إن شاء الله يا رب ما يكون كل هاللقاءات اللي صارت مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملفكم لتصحيح الأجور ويعطوكم كل حقوقكم، إن شاء الله ما تكون كلها مجرد حكي ووعود مثل السابق. صوروا مجلس الوزراء بلبنان، إذا سمعتم امبارح معنا على الساعة 8 العميد شامل روكوز، من 16 شباط الماضي، حسبون قد ايه يعني كم شهر، من 16 الماضي مجلس الوزراء أقر إنه أعطى زودة للعسكريين ب يعني 30 ضعف المعاش، هيدا حقهم. بتعرفوا إذا أخذوا 30 ضعف المعاش بيصيروا يقبضوا تقريبا شي 50% من قيمة المعاش يلي كان قبل كل هالانهيارات، يعني قبل 2019. وبعدهم بيقولوا لنا انه عم بيزيدوا على العسكريين لانه عم بيطالبوا انه يصيروا يقبضوا قد نص المعاش اللي كانوا يقبضوه قبل 2019. نحن معكم واعملوا اللي بدكم اياه، وهيدا حق انه تطالبوا بحقوقكم. للاسف بهالبلد كل ما بدنا نطالب بشغله بدنا ننزل نقطع طريق ونولع دوليب ونعلي الصوت ونهدد لحتى يردوا علينا.

بتحبوا عم تحبوا الاغنيات الجديده اللي عم تصدر اللي صدرت مؤخرا من كم اسبوع من كم شهر؟ بلا في اصدارات حلوه، شو اكثر غنيه حبيتوها؟ هلا ما تنقولي بس النجم وائل كفوري، في اغاني كتير يعني نزلت يمكن لفنانين جداد، لفنانين عندهم يمكن ما عندهم تاريخ طويل بالفن، بس بلا في اعمال كتير حلوه عم تنزل وفي اعمال تجاريه محض.

0: حدا عم يقول لي شربول كيف فينا نتسجل نحن مدرسة بعبدة؟ قلت لكم يعني أول شيء كرمال حملة تمطانوس تريدينج والأوزمو بدكم تاخدوا الموافقة من إدارة المدرسة، بعدين بتبعتولنا بالواتساب على 03-777-969 بتبعتوا اسم المدرسة واسم الشخص مع رقم تليفونه يلي نحن بدنا نتواصل معه لننسق أي نهار بدنا نجي لعندهم. شربول أنا حبيت كتير نصيف زيتون هدية كتير كتير حلوة وقوية، ايه حلوة كتير. مزاجي قلبك تلاجي
1: منك بحاجي. بونجور ميلينا، أنا ليانا واليوم أول نهار مدرسة.
0: ليانا بونجور، ميلينا أبسنت لأنه إلى أسبوعين أخذ فرصة، إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بتكون معنا. نحن معنا هلا دي جي اليتي اللي أزه.
2: بونجورين، ولا ما عم تيجينا كهرباء حتى نسحب المي من برميل من تحت. نحن قاعدين مش دايدي شارع ماجي حاج.
0: يعني شو بدي لك يا اسحاق؟ الله يعينك ويعين كل الشعب اللبناني.

0: صارت ساعة 7:04، يعني من 4 دقايق فتحوا كل فروعة فلافل أبو أندري بأنتلياس بجبيل بطلعت زوق مصباح بجوني على الأوتوستراد، وفتح الفرع الجديد بكفر حباب أول طلعت غزير، أنتوا طالعين على اليمين. ضروري تزوروا فرع فلافل أبو أندري بكفر حباب أول طلعت غزير وتخبرونا قديش انبسطتوا. هلا لقمتهم معروفة، لقمة لبنانية أصيلة، فلافل أبو أندري بيدعي كل المستمعين، اسمعوني ركزوا معي، هالجمعة بكرة على الساعة 6 الافتتاح الرسمي، الافتتاح الكبير لفرع فلافل أبو أندري بكفر حباب أول طلعت غزير. بدنا نقول لهم مبروك للفرع الجديد، بدنا نعمل مظاهرة بكرة، أنا وميلينا رح نكون بالافتتاح ناطرينكم. فإذا بكرة الساعة 6 عشية لقونا بليز، الساعة 6 رح نكون بفلافل أبو أندري فرع كفر حباب أول طلعت غزير، دعوة عامة لكل المستمعين اللي عم يسمعونا لحتى تكونوا عم تاكلوا فلافل وكل القصص الطيبة اللي بيعملوها مجانا. عم بكون في دي جاي وموسيقى واجواء كثير حلوه.
1: صباح الخير، كيفك يا شربل؟ بس حبيت اقول لك صحيح صباحك ان شاء الله يا رب يكون نهارك مبارك، افتتاح كبير والله يوفقك بكل شيء عم تعمله. معك شربل باب.
0: شكرا شايف، تحيه كثير كبيره لك. رح أعطي رقم فلافل أبو أندري فرع غزير لأنه جديد، إذا بدكم تطلبوا من عندهم هن بكل فروعاتهم، فيكم تعملوا داونلود للأبليكيشن الخاصة فيهم اسمه فلافل أبو أندري، كمان الويب سايت خاص فيهم فيكم تطلبوا من خلاله. بس إذا بدكم زيادة، فرع غزير عنده رقم تليفون خاص فيه 70 12 12 52، فإذا 70 12 12 52.

0: دخلكم عم بصير معكم مثل ما صار معي امبارح. الاسبوع الماضي كنت عم زور شاب صديقنا عنده جاليري على الصالومة بيروت فورنيتشر. قال لي شرب امبارح راح الواتساب عندي عمل مثل بلوك ورقم الشغل هيدا. تاني يوم عم بحكي على رقمه التاني كمان ما قدر اتواصل معه، اتصلت فيه عادي قال لي اليوم كمان راح الواتساب. امبارح انا عم بتصل يعني عم بحكي مع حدا واتساب كول بينقطع الخط، بيجي عم برجع عيده طلعت لقيت كاتبين لي انه الواتساب تبعك عمل بلوك وخلال 24 ساعة بيرجع. فتفاجأت يعني امبارح كل بعد الظهر ما قدر اتصل بحدا، وقديش الواتساب بيسهلنا امور شغلنا. حتى انا الواتساب عندي فيه كتير قصص، يعني في اعلانات يلي بعملها على الهوا هلا موجودة كلها عندي على الواتساب لانه المعلنين بيبعتونا اياها بالواتساب. فوقف كل شغلة بعد الظهر. كانت هدية انه بالليل قبل ما اجي تنام بين عندي انه فوت المعلومات تنتأكد انه هيدا الواتساب لإلك، حطينا رقم التليفون وفي باسورد وقصص ومدري شو، رجع الواتساب بس رجع كل شيء مشقلب. ما بعرف اذا شو السبب، مش انسرق مثل المرة الماضية بس لوحده عمل بلوك ورجع لوحده.
1: خير شربيل يرحم امك يا شربيل.
0: واقفة ما كانت اكسجين،
1: تعرف انا ما كانت اكسجين.
0: هيدي كل الناس يا عبدو بيعرفوها.
1: عم بختلي وصاير عندي مشكلة، طالبين لي مكان 10 لتر واللي بحب يجي يتأكد. بوس ايدك يا شربيل كرمال ما شربيل ساعدني. رقمي 7-1-1-2-8-5-2-1 7-1-1-2-8-5-2-1 وانا ضربت ريت شمال جديد.
0: يعني سلامة قلبك عبدو، ما لحق ياخذ الرقم رح ارجع عيده. بس عبدو للأمانة أنا قدي اللي بشتغل بالفترة الصباحية نفس السندان، تعرف شو يعني السندان؟ هيدا الكين الكندرج يدق عليه نفس الشيء من وقت اللي بلشت بالفترة الصباحية. وعبدو ما كانت الأكسجين عنده واقفة، وعبدو كل يوم بيتصل فينا تحت الهوا وبس رد أنا بقول ألو بيسمع صوتي بيطبش التليفون بوجهي كل يوم كل يوم. ما رح أسي قلبي، أنا معروف يا عبدو قدي بساعد، بس وصلنا لوقت إذا عندك أنت مصدر يكون عم بيساعدنا عن جد بشكرك، لأنه ما فينا نضل كل يوم نفس الهم على الناس. في جمعيات دليتك عليها، جمعية المسنين المنسيين عفوا برجاعية اللي منهم مقصرين معك أبدا أبدا أبدا من تاريخ طويل، هني وبيزوروك ببيتك بقدمولك مساعدات. وكمان في حدك فرسان مالطا بعين الرمانة، في كتير جمعيات كاريتاس بتساعد الرعية، التجئ لخور الرعية عندك بيساعدك. بس ما فينا نضل طالعين على الهواء ونقول للناس ما كانت الأكسجين واقفة. طب أنا رح وصل لك مكنة، أنا عندي بالبيت مكنة، رح اتواصل معك لشوف إذا بتنحل هيدي القصة ورح عيد رقمك على الهواء.
1: يرحم أمك يا شربيل. أنا عبدو بتعرف أنا عم دايني أكسجين وبيب بوب. والله يا شربيل عم بختني وصاير عندي مشكلة، طالبين لي مكان 10 لتر واللي بحب يجي يتأكد. بوس ايدك يا شربيل كرمال ما شربيل ساعدني. رقمي 7-1-1-2-8-5-2-1 7-1-1-2-8-5-2-1 وانا ضربت ريت شمال جديد.
0: يلا ان شاء الله بيساعدوك المستمعين يا عبدو، بتكون هيدي حل نهائي لما كانت الاكسجين اللي دايما واقفه. شربول يلا كمان دعوه على بكسين. يا السنه الماضيه بتتذكروا كيف رحنا على بكسين اخذنا بوستة ورحنا حضرنا وقتها الفنان ميشيل خوري الوليد الحلاني رح بيكون ببكسين ب 19 ايلول، يعني الاحتفالات يلي بتسبق عيد مرتقله.

شربول طلع بتليفونك اذا منزل شيء ابلكيشن جديده ممكن منا يكون لا ما انا منزل شيء ابدا يعني اخر ابلكيشن نزلتها سيرفي فايند من شيء 3 4 اشهر شو هالسيرفي فايند شو هالابلكيشن سيرفي فايند تحيه كثير كبيره للقيمين عليها يلي عم يسمعونا هلا يلي هلا رح بقدمه هديه قيمتها $100 مين بهمه يجوا لعنده من سيرفي فايند يبعثوا لكم شركه كثير مهمه اسمها دبل كي يجوا يرشوا لكم بيتكم بكيفوا هن الحشرات وكل شيء زواحف وقصص بتفوت على بيوتنا وصراصير دبل كي الهديه قيمتها $100 بس بليز بدنا يلي بهمه الموضوع يكون ضمن نطاق مدينه بيروت يعني بيروت وضواحيها

0: إذا حدا ضمن نطاق مدينة بيروت والضواحي بس بده يكون عمل داونلود لسيرفي فايند, عملوا سكرين شات بعتولي إنه عاملين داونلود لأبليكيشن سيرفي فايند, وأنا دغري رح اتصل بحدا من المستمعين رح نقدم له فوتشر بقيمة $100 يجوا يرشوا لكم البيت عندكم. يلا بعتولنا على 71 9 8 9 9 8 9. كتير كتير عم يصلنا, أنا بهمني بس بدي تبعتولي صورة السيرفي فايند إنه عاملين لها داونلود. يلا ورح أترك لكم مجال لأنه بعد البريك إذا منكن ملحقين تنزلوا سيرفي فايند ماشي بتاخد معكم دقيقة, نزلوها عملوا سكرين شات وبعتولي إياها على 71 9 8 9 9 8 9. رح نختار حدا وربحوا هدية بقيمة $100. رح نتوقف مع بريك سريع ومن بعدها بنرجع منتابع.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني, وزير الإعلام الدكتور بول مرقص, ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي, أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة, لأي استفسار 03-777-969.
0: إذا حدا عنده أي حرفة هيك قديمة وحابب يكون موجود معنا ما تعطى لهم المصاري, ما فيه دفع مصاري كله ببلاش, بلدية ميروبة بدي حييها يلي دعم كل هالمهرجان, في أكيد مجموعة من السبونسرز بدي لهم شكرا, من بينهم مثلا سيرفي فايند وكافي دو برازيل وكتير من المعلنين ومطانوس تريدينج رح بيكون موجود. مطانوس تريدينج بمهرجان تفاح بقوة, كمان كاركترات أوزمو رح بيكونوا رح بيوزعوا رح بيضيفوا كل الولاد تعوا العيلة كلها تعوا, لأن في نشاطات رح بتكون في زون للولاد كمان بمهرجان تفاح بميروبة. وليلة الافتتاح الجمعة اللي جاية ب 18 أيلول على الساعة 9 المساء رح بتكون فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية يلي تبعتوها على التلفزيون ببرنامج يلا ندبك, فإذا فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية رح بتكون معنا بافتتاح مهرجان تفاح بميروبة, وأكيد الدخول مجاني.
2: صباح الخير شربل, وصباح الخير لكل مستمعي أغاني أغاني. أنا ياسر شميلي مؤسس فرقة شيوخ الدبكي لبعلبكية, بدي أدعي كل المستمعين لحتى يلاقونا نهار الجمعة 18 أيلول بمهرجان التفاح بميروبة على الساعة 9 المساء, بدنا نولعها سوا بميروبة ونعيش سهرة لبنانية بعلبكية أصيلة, وأكيد لح يكون في بيت عربي قعدة عربية قهوة مرة وربابة وعود وأغاني تراثية. الدعوة عامة والدخول مجاني, ناطرينكم من كل لبنان.
0: شكرا ياسر شمالي وفرقة شيوخ الدبكة البعلبكية, أكيد رح نكون كتار بمهرجان التفاح بميروبة. فرقة شيوخ الدبكة رح بتكون على الساعة 9 المساء ليلة الجمعة اللي جاية, مش بكرة الجمعة اللي بعدها, ناطرينكم.

تنزل يعني عم شوف كثير عاملين يعني بعتين اللي بهمهم وعاملين داونلود للسيرفي فاين. هلا نقيت انا بالصدفه، بتعرفوا من نقي بالصدفه واتساب وصلنا، يعني الشخص قايل لي انه ساكن بصربه، بصربه بكسر وين خارج المصيبه ما بيوصلوا، يعني بدي اعتذر منكم. لو قالوا لي نحن بندفع الترانسبور، لا بدي اعتذر لانه هن ما بيروحوا، ما بروح على المناطق إلا بمناطق بيروت ودغري بجوار بيروت. رح ناخد حدا تاني مش كرمال الترانسفور، ما بيقبلوا هن تدفعولن للترانسفور، بدي اعتذر. رح نجرب ناخد حدا تاني.

إذن إذا حدا بهمه يكون كمان حدا تاني بعت لي اللي وقفت عنده طلع بشوف عم نقول ببيروت وضواحية. رح ننطر دقيقة لأنه في بريك عنا على 7:30. بحال ما حدا بهمه بمنطقة بيروت رح ننقل الجايزة لمرة تانية. إذا حدا بهمه شركة دابل كي تيجي ترشلكم بيتكم, هي شركة لمكافحة الحشرات بشغلة بضمن مدينة بيروت وضواحية. الهدية بقيمة $100. بعتولنا واتساب على 71 9 8 9 9 8 9. سيرفي فايند بتسهلكم كل أمور حياتكم, ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند.

0: سؤال كثير عم يصلني، اخترنا الرقم يلي بينتهي بصفر 26. بليز فيكم تبعتوا لنا فويس بالاسم لانه ما رح نتصل فيكم. اخترنا فاذا الرقم يلي بينتهي بصفر 26، بس ابعتوا لنا الاسم وباي منطقه. اوكي، صار الاسم عندنا ماري لويز بشاره بمنطقه الجديده. الف الف مبروك ماري لويز، هديه كثير حلوه من سيرفي فايند بقيمه $100. ثانك يو سيرفي فايند. بعد البريك بعطيكم تفاصيل اكثر عن سيرفي فايند وكيف بتقدروا تستفيدوا، مش انه بس تعملوا لها داونلود وتستفيدوا انه تنبشوا على كل الخدمات اللي بدكم اياها، كمان فيكم تكونوا عم تستفيدوا وعم بتطلعوا مصاري اضافيه على معاشاتكم، تكونوا عم تبعتوا اللينك لاشخاص عندهم خدمات ويكونوا بحال اشتركوا بسيرفي فايند بيكون انتم عم يطلع لكم نسبه من الاشتراك.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صارت 7:23 دقيقة بعد 7 دقايق على القد بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.
1: الرب تصوبي على الخير.
0: يلا إلى الرقص. حان وقت الرقص مع المخرج دي جي اليدزي.

يلا إذا حجزتوا، إذا مش حجزتوا، إذا طالعين على مهرجان تفاح بميروبا مثلا نهار الأحد اللي جاي بختام المهرجان، أنتوا حجزوا بمطعم جلسة الخوابة، بتطلعوا بتتغدوا بتقضوا وقت حلو، بتخلصوا الغداء وبتكملوا على مهرجان التفاح بميروبا. إذا عم تدوروا على قعدة حلوة وأكلة طيبة وجو غير شكل، ما قلكن إلا مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان، هو بيستقبلكن كل يوم وكل ليلة، بس قعدة الأحد عندهم غير شكل، أجواء فنية مميزة كل أحد على التراس الصيفي بكفر دبيان. لكل مناسبة، لكل جمعة أصحاب، إذا سهرة عائلية أو حتى إذا قعدة هيك كوبليت أو شبابية، ما قلكن إلا جلسة خوابك فرد بيان حاضرين لحتى يستقبلوكن مع فورمولات حلوة وأسعار بتناسبكن. الأكل بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان عن جد أكل بيت، قاعدة حلوة، أجواء بتخلي نهاركن أو بتخلي هيك سهرتكن تكون أحلى. إذا بكن تحجزوا للغدا هالأحد في برنامج فني مع غازي نجم على 03-554-332، فإذا 03-554-332 هيدا رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. يلا بهالكم دقيقة عنا 5 دقايق هات لنعمل أبيل ونشوف مين حاضر معنا ومين عم يسمعنا. 0 على 71 9 8 9 9 8 9.

0: يلا بلش العد العكسي. وصلت ميراي عم تعمل صبحية عم يشربوا كافيه دو برازيل هي وإلي وأنا باقي معكم للسبعة ونص. أنا سبعة ونص ميراي بتكون معكم. يلا بلشنا بالأبل اليوم نح راجل طوني رعد. وين عم تسمعنا؟ بأي منطقة عم تسمعنا؟ يه طوني رعد واقف قدام شركة مطانوس تريدينج. يلا طلع شرب عندهم كابوتشينو سانتوس. ما في رجعة لورا،
1: ما في رجعة لورا.
0: اوعى دايما تطلعوا لقدام، طلعوا لورا بس هيك خدوا العبرة، تعلموا من امبارح شو صار معكم قصص وضلكم لقدام طايرين. منى عطفانا بكفرد بيان. مين ناديا؟ ولك يا ناديا ما خبرتينا، قلتينا انه رايحة تتروق امبارح عند فلافل ابو اندري بغزير، وقلت لنا رح تخبرينا عن الفرع الجديد. شربول يا ريت بتجيبوا لنا كافيه دو برازيل على قطر. يلا يا ابو جاد شو بدي اقول لك، يعني ان شاء الله يكون عم يسمعونا بكافيه دو برازيل. خذ الوكاله انت، احكيهم على 76 777 361 وخذ الوكاله. مايك عم يسمعنا بسن الفيل. ريتا كمان عم تسمعنا بأدونيس، تحية كبيرة لألكون. يه الفنان ميشيل خوري، الفنان ميشيل خوري عم يصبح لها بالخير، تحية لألك أبو الميش، وهيدا غنيتك عم نسمعها.

ما بصدق ما بصدق عبد الله الكوراني مهووس هوس بيرولا. انا بدي بلغها لرولا يا عبد الله تهرب منك بس تشوفك. كل يوم بيجي على الاذاعه بلاقي الي رولا غايبه. عبد الله بيكتب لك كل يوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعد ما خلصوا. هودي عدد الاسطر. هودي عبد الله كيف بدها تقرين رولا على الهواء لو كانت موجوده هون؟ متيم برولا. كمان من قطر البيضون عم يسمعونا, تحية كبيرة لكم. واو كمال بقطر جايب جود داي من عند مطانوس تريدينج القهوة السريعة التحضير واخدها معه على قطر. جورج دو باري يسعد صباحك يا صديق, تحية كبيرة لك. عم بقول لي انا من الستة معكم على السمع. موجود شهر وانا كل يوم بسمعك هون بكون راجع من الشغل من بيروت على الرميلة. إيهاب الله يكون معك وانت بع الطريق وعطف بع الطريق. نادية بتقلي شربول عن جد شو هالاستقبال الحلو عند فلافل أبو أندري. امبارح رحنا على فرع غزير, استقبال كتير حلو, أكل طيب والمكان كتير مرتب ومريح بالفعل. شكرا لكم لفلافل أبو أندري. بدي أرجع أذكر المستمعين كلكم سوا معزومين. رح كون أنا ومالينا وزميلنا إلي أزي جاي, ما بعرف ميراي إذا جاي ناس لعندها يمكن بس يفلوا بتنزل على الافتتاح. لقونا بكرة الساعة 6 رح نكون كلنا سوا بالافتتاح الرسمي لفرع فلافل أبو أندري بغزير, أول طلعة غزير على اليمين.

0: انها شو بقول زميلنا النخله روني نخله بقول انها السابعه والنصف يعني خلص وقتنا وهلا صار لازم نسلم الهوى لميراي وبرنامج من قلب بيروت. وسام علاء الدين تحيه كبيره لك. كل الاشخاص اللي ما قدرنا نمرق لهم الفويساتهم على الهوى بدي اعتذر منكم. اكيد هلا عندكم ساعتين ونص معي.
1: كن بالخير. وانا على طريق عبده وبدي اقول بونجور للكل وخاصه لشباب الحرس الجمهوري اللي يتصبح فيهم وضحكتهم الحلوه كل يوم.
0: بوصي لنا اياهم زلي ريتا, فيك ترجعي وتبوصي لنا اياهم وتقولي لنا هالبوسات من كل مستمعي اغاني اغاني وتبعثي لنا الفيديو. وصلنا لنهاية لقائنا مع بعض رفقنا من الساعة 6 ولغاية هلأ بصارت 6. بدي أقول شكرا لكل شخص وعي بكير اليوم سمعنا وبعت لنا يمكن فويس أو واتساب وشاركنا بهالصباح الحلو كتير. بدي أتمنى لكم يوم يكون هادي يكون مليان أخبار منيحة. بدي وصيكم ديروا بالكم على حالكم خصوصا إذا كنتوا عم صوانا على الطرقات. ومني أنا شرب السعادة المخرج إلي أزي بتمنى لكم أوقات حلوة. باي باي.

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بونجور لكل المستمعين، هاي كيفكم اليوم؟ كيف الأجواء؟ كيف وعيتوا؟ ما وعيتوا هيك قصدكم تقولوا لي ما وعيتوا مثل بعض الأشخاص اللي عندنا هلا حوالينا كمان بعد ما وعيوا، يعني مثل لا ما راح أقول مين، بس شربل بعد ما واعي، كل شيء حكي شربل بعد ولا هلا ما واعي. يعني اوقات الواحد اكيد يعني بكون تعبان سهران بالليل وهيك يعني، بس شو هالمشكله بس تلتقي بناس هيك وانت تكون واعي ومصحصح على الاخر. تحياتي لكل المستمعين، يوم راح يمرق انا اكيد، يعني انه بيحلو وبيمر ابيض اسود شو ما كان بده يمرق، بس ان شاء الله يمرق على خير. اكيد عليكم جميعا ان شاء الله يكون نهار موفق يا رب. اليوم الخميس 10 ايلول 2026، يلا مرحله والله منيحه، 10 ايام مرقوا من ايلول. مين رايح ينام؟ إيهاب رايح تنام هلأ؟ أقولك يا رب تكون نومتك حلوة يا رب، وتحلم فينا، لأنه بس تحلم فينا يعني بيصير في عندك سعادة وفرحة ونشاط تما تنام، لأنه نحن بدنا نقهر منك إيهاب هلأ أنت رايح تنام. كمان مثل إيهاب كتار من المستمعين بيشتغلوا بالليل يعني، وهلأ بيتوجهوا على بيوتهم تيناموا، يعني يعطيكم ألف ألف عافية. والناس اللي وعيت ورايحة على أشغالها، في ناس وصلت كمان وعم تسمعنا من أشغالها، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب هالنهار يحملكم الخير البركة السلام والأمان. عايشة ربول هاي إلي دخلكم بهالإذاعة، ما أقولي يعني ما عم بفهم أنا، طب ما بيفكروا فينا مثلا، ما بيسألوا ما بيقولوا، طب إنه إذاعة كبيرة يمكن شي 500 ألف متر الإذاعة، طيب ما فيها أوضة ما فيها تخت ما فيها
1: سألوني الناس عنك يا
0: إنه بدي وعيكم يعني شو بدي أعمل، إنه ولو جيسيكا ورد المر من أحسن وأهم المديرات التنفيذيين بالعالم، ولو يا جيسيكا طيب ما تخت مثلا مخدة حاف هيك، يعني أجواء نوم، يعني بدنا أجواء نوم بالإذاعة. رودي قال غفيتينا، طيب شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل لك يعني؟ لا لا نحن عم نمزح أكيد، لأنه في معنا بعض الأشخاص نعسنين، بس أنا بدي منكم أنه تكونوا نشيطين اليوم وتكونوا واعيين مزبوط ومصحصحين لتنتجوا بشغلكم وتكونوا مرتاحين. خليني أذكركم وعم ذكركم دايما بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، مثل ما قلنا لكم أنه صار عندهم قسم إنجليزي جديد من الكي جي وان للجريت فايف حد القسم الفرنسي المستمر، بالقليل بيعرفوا يعلمون بجو مريح ومشجع، والشيء الأحسن أنه في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة. سجلوا أولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، لا تعرفوا أكثر تفاصيل فوتوا على فيسبوك حطوا ساجي سان جان مارون. أكيد فيكن تتصلوا فيهم في رقم، فيكن تتصلوا فيهم مباشرة لساجي سان جان مارون على 81-533-027 81-533-027
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: توقعات الفلك والأبراج.
2: مع برج الحمل، نهارك بده هدوء أكثر من السرعة، يعني ما تحمل حالك فوق الطاقة اللي فيك تتحملها. إذا في شغلة فيك تأجلها لبكرة أجلها. برج الثور، في تقدير أو نتيجة حلوة على شغلة تعبت عليها. ماليا خليك عملي، ما تعمل مصروف لمجرد أنك زهقان. برج الجوزاء، اليوم الحكي لمصلحتك، اتصال، لقاء أو محادثة ممكن تفتح لك باب جديد، بس ما تعطي ثقتك بسرعة. برج السرطان، موضوع بالبيت أو مع العيلة بحاجة لحكي هادي. ماليا في احتمال انفراج أو مبلغ كنت ناطره. برج الأسد، هيدا يومك، ثقة بالنفس وحضور قوي، وممكن تتحمل مسؤولية جديدة وتطلع قدها. برج العذراء، من أكثر الأبراج اللي عندها نهار عملي، شغلة مأجلينا اليوم رح تحطوها على السكة وتخلصوا منها، وفي احتمال عرض أو اتفاق جديد. زين، شغلة قديمة كانت معلقة ممكن تتحرك، بس دير بالك من التفكير الزايد ومن انك تحلل كل كلمة قال فلان وقال علتين. رب، في حظ حلو معك اليوم، إذا عندك فكرة أو خطوة جديدة ما تخاف تجرب، والأهم تسمع قلبك. برج القوس، يوم مناسب للبدايات، مشروع، فكرة، حتى قرار شخصي كنت مأجله، اليوم فيك تحط أول خطوة. برج الجدي، شغلك وتعبك عم بيعطوا نتيجة تدريجية، وفي فرصة مرتبطة بسفر ورح تتعلم مهنة جديدة ورح تكون ناجحة كتير. برج الدلو، فكرة مالية أو فرصة جديدة ممكن تستاهل الدراسة، بس فكر قبل ما تدفع، مش كل شي بيلمع بيكون صفقة. العلاقات اليوم إلى الأولوية، في حدا قريب منك ممكن تحتاج تسمعه أو تحكي معه بصدق، وماديا في احتمال انفراج أو مبلغ متأخر يوصل.

0: 10 إيلول من برج العذراء. ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية والنجاح والتقدم.
1: صفات مولود اليوم.

يعني دقة ترتيب، يعني هو اللي عنده مش مسحة، بحب يعرف شو عم بيصير، وين رايح، شو الخطة، وإذا ما في خطة هو بيعمل الخطة. عنده مشكلة صغيرة، بيفكر بيفكر بيفكر. بالحب ما بحب العلاقات السطحية، بده ثقة أمان واهتمام حقيقي. وبالشغل إذا حط براسه شغلة بيضل وراها ليوصل، وإذا حبك بيهتم فيك حتى بالتفاصيل الصغيرة.

لكل المستمعين أكيد معي بالرجي، معي شربل هاي شربول، ومعي إلي أزي طبعا المخرج اللي عم بيرافقنا هالفترة لأنه ميلينا منا معنا، اخدي فرصة هالجمعتين. مرسي إلي. وطبعا ميلينا ناطرينك، يلا ما تطولي بقى، اشتقنا لك.

0: كيف موتكم وعيتوا منيح وعيتوا نص نص وعيتوا وما عرفتوا ليه وعيتوا أصلا. يعني مين في اليوم وقال أنا تمام يلا نبلش؟ مين فتح عيونه قال لا خليني ساكت أحسن؟ ومين بعده نصه نايم ونصه معنا على هوا؟
1: يا ما كنت زمان بتموت يا حبيبي.
0: أنا برأيي اللبناني إشمايل ما بيفي فول تشارج معنا يا هاي القصة منوع على 50-60% إذا الأمور ماشي منيح. إذا الكهرباء مقطوعة والبنزين غالي والسير واقف منوعة على اللو باتري. بس عادي عادي في طاقة يعني. أوقات منكون منيح وأوقات منكون نص نص وأوقات ما بدنا نسمع بونجور يعني. يلا خبرونا اليوم قديش بالطريق تموتكن؟ 20%، 50%، ولا 80%، ولا في حدا وصل للفول تشارج؟

قبل بدي أذكر كل المستمعين والأهالي أنه لازم تطلعوا على مكتبة سماحة بغدير. بدي أذكركم أنه هاي المكتبة واقفة حد الأهالي. نعم، لأنه اليوم لكل مستمعي أغاني أغاني في حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح. روقوا بعد، في كمان بحصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. أكيد تشكيلة كتير كبيرة ومنوعة من القرطاسية من الشنط اللي بدكن ياه بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش. يلا طلعوا كتار على طبعا مكتبة سماحة بغدير، لأنه بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح للـ8 المساء. رح أعطيكم رقمون 70 20 79 79. مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79.

0: نشوف هالمستمعين الصبايا والشباب كلهم شو بطاريتهم اليوم. تتذكروا هاي الدعاية؟ مش معقول شو مهضومة. شو بطاريتك؟ يلا هاي إلسي،
1: يعني بدك للصراحة الصراحة
0: شو؟
1: أنا ما في شيء بصحصحنا إلا من غير شر صوتك. الله لا يحرمنا من هذا الصوت يلي اسم الله كله طاقة
0: حبيبي.
1: يعني عن جد عن جد عن جد أنا ما بصحصح غير لأسمع صوتي. ما بحس بنهاري بلش ولا ألع
0: حياتي. ميرسي بوكو يا قلبي، بعد بيتي لنا شي بعد.
1: يلا بتمنى لك بونجورني حلو وان شاء الله نهارك يكون حلو
0: يا رب. وانت كمان يا إلسي، وشو ما بتفكري يا رب يا رب، كل شي بتفكري فيه اليوم انه تحصلي عليه يصير فجأة هيك من دون ما تحسي.

معدومه هالصوره باك تو ذا 80s. اي مين لقيامه هالناس على الباك تو ذا 80s؟ كل العالم عم تعمل شعره منكوش. خبرتكم امبارح عن هالموضوع كل الناس وبعتولي شربي، بتعرف شربي كم حدا بعتلي هالفيديو اللي حاطين لي اياه على السوشيال ميديا عن الباك تو ذا 80s. اكيد شكلي يعني ما بقدر اقول لكم يمكن كان عمري، بتعرف شربي قد ايه كان عمري هون بهالفيديو؟ يمكن شي 22 سنه. ولد يا حرام، كنت ولد يا دلي ولد. يلا في شي بالانترنت، رح شيل الواي فاي لانه مش ضابط.

0: إذا بقدر سمعكم. هيدا برنامج رالي، لكن الميوزيك كيف كانت؟
1: مسائية لكل المشاهدين وين ما كانوا، إذا كانوا عم بيرفقونا على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، منقلهم أهلا وسهلا فيهم لآخر حلقة من برنامج رالي الليلي.
0: يا ويلي لك صوتي كيف كان؟ مش معقولة، بس كتير مهضومة نيكولا على الصورة بتجنن. يا ايه رندا، بعرف كلهم لك شو مهضومين، كلهم حبيبي يا قلبي. انتو شاكر بونجور،
2: عن جد مدام ميراي انتو شو يعني، مننطر شارب المناطرة وميراي مننطرها مناطرة اكتر.
0: يسلم لي
2: انتو شو
0: نحن شو ليك لحظة طلع بالغنية.

0: 100%.
1: خلينا نرجع نسمعه لأنه
0: ما سمعنا. مدام هراي كيفيك؟ نحن بس نسمعك بصير المود عنا 100%. 100%.
1: خاي في أحلى منا؟ بتعرفوا بس كونوا أنتوا هيك أنا بكون أكتر منكم. يلا
2: يسعد صباحكم، كيفك ميرو؟
1: هاي من الدنمارك.
2: كنت عم بسمع مقابلة للفنانة مايا تياب مع الموسيقى قيس في قصتي.
1: أوكي.
2: وقديش ذكرتك بالخير، وقديش كنا فخورين إن نحن من متابعينك عن جد. ذكرتك وقت اللي بلشت تقدم غني برنامج هيك من غني وشو قلتي لها، عن جد إنك إنسان كتير مميز عن جد
1: حبيبتي. الله يخليكي مايا حبيبه قلبي، ولك مايا دياب يعني بموت فيها وبحبها كثير، وشخصيه مهضومه بشكل ما بقدر اخبركم. يعني بس تقعدوا مع مايا ما في بدكم تحسبوا حساب انه بكون تضحكوا كثير. لذيذه داون تو ايرث ومهضومه كثير وبحبها بموت فيها لمايا.

0: شوي راح يطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. يلا رتروت.
1: بونجور مدام.
0: هاي.
1: ان شاء الله منيحه. نحن لو بطاريتنا ماينس وان بدنا نقوم بس من عنا وبدنا نضحك وبس نسمعكم لك بتشبق للمليون.
0: هاي ولك مليار. شفتوا أنجلينا جولي قسمت ورثتها على أولادها؟ في أهضم منها هيدي على حياتها قسمتهم. صرت أقول يا ريتني ولد من أولادها، يا ريتنا. ما هي تبنت، يعني هي عندها يمكن شي ثلاثة وتبنت لها شي خمسة، كل واحد عطته 20-25 مليون. مليون يا ويلي، مع شي 150 مليون وزعتهم. حلو كتير. نحن جولي مثل أنجلينا أكيد لا يعني. يلا ماري.
2: بونجور مدام ميراي.
0: هاي.
2: سرقت الفكرة من كعب لساني، بعدني عم قول دخلكن أنا من ولادها شيء، يعني بطلع من ولادها ما معي خبر.
0: أكيد يعني مش معقول إنه واحد بيهدي ولاده أرض مثلا، بيت، شغلة، 150.
3: لم الراحة شوية شوية
0: يا حياتي. قال أصغر مستمعة للبرنامج يا حبيبة قلبي شو طيبة، قاعدة بهالكار سيت وطلعت كمان اخدي بوز يعني ما في للصورة يا حبيبة قلبي. بس ما قلتوا لي شو اسمها. مستمرة مستمعينا مع النشاط ومع الحيوية مع الأمل، بدنا نكفي. مش أحلى ما أطلع نق عليكم وابكي وعصب وهيدا، لا خلينا هيك، خلينا نمرق هول الساعتين ثلاثة اللي بنكون سوا، يكونوا مهضومين لذيذين، نشرب قهوة كافيه دو برازيل مع بعض لأنه أطيب قهوة كمان هاي مع صوتي بتصحصحكم لليل، لأنه قهوة كافيه دو برازيل برازيلية نكهة غنية بتجنن. هلا موجودة صارت وين ما كان، بس إذا ما لقيتوها فيكن تتواصلوا معهم لكافيه دو برازيل على 76 777 361. بدنا نذكر كل المستمعين انه كافيه دو برازيل رح يكونوا بمهرجان التفاح بميروبا ب 18 ايلول. اكيد رح تضيفوا وتشتروا كمان كادويات كتير من كافيه دو برازيل.
4: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: محس اني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
4: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: أكيد بهالوقت بيحضر حاله شربل وصار معنا باستوديوات أغاني أنا هيدا سلولات
1: ايه كتير ضعشك أنا مشاكل أنا بتسكريها لا بتسكري
0: مش سامعة ما عم نسمع
1: لأنه عم يعطيت إشارة لألي وطي الموسيقى عشان تعرفت أنه من عندي
0: ليك شربل لا عم نسمع ولا عم نقشع ولا عم نشوف
1: لا والله أنا واعي كتير منيح لخبرك شو صار معي اليوم خلينا نضحك شوي
0: يلا
1: قال لي قد ايه بدك وقت هلا مع مدام ميراي قلت له ليه قال لي رح روح نام على الفوتيون قلت له اوعى احسن ما نكرر اللي صار بكير الصبح لي غفت ثلاث مرات على الهواء اليوم ميراي اول مره انا قد ايه بشتغل بالفتره الصباحيه اول شيء دخلك قلت بونجور للمستمعين يسعد صباحكم بس بدنا نغير جو
0: يلا
1: لان خبرهم شو بيصير معنا وهن ما بحسوا بس اليوم اكيد حسوا فكروا الغلط مني عم بتطلع سكتت انا معروف عني بعطي اشاره للمخرج يعني عملت له بايدي هيك فراغ انه وانا تعبان يعني وبلا نوم سكتت يعني سكتت ثواني طويله طلعت ايدي مش مبين رجعت يعني عملت فراغ طويل رجعت احكي اطلع انا عم بحكي ايدي مش مبين كمان وقفت خلص انه انقطع نفسي وقفت اخر مره طلعت انه عملت هيك لقيت ايدي نايم عن جد غافي ميراي يعني عبيت قد ما في هلا بيوعى ناديته على الهواء قلت له إلي
0: سالي إلي
1: اخي شيء ما بدي اترك الميكرو مفتوح لانه اذا بدي اروح وعي إلي بيطلع الصوت على الهواء لنقول للمستمعين لانه مره صارت انا وياك بتتذكري نسينا الميكرو وكنا قاعدين عم نعمل صبحيه عم نشرب قهوه فاضطريت اكبس الكبسه اللي بقطع الهواء من هون وصار في فراغ على الهواء ورحت وعيت إلي ورجعت
0: ما أخذت له فنجان قهوة
1: فهلأ كان شربان ثلاثة فنجين كافيه دو برازيل بطل يأسره الكافيه دو برازيل لازم يأول كافيين فيه
0: ايه وأيه
1: هلأ قال لي بده ينقل له لها لي ما فينا نعمل كمان فراغ لروح وعيك هونيك بنقول للمستمعين لأنه كان عنده سهرة مسرب ساعة أربعة لي من ال
0: يعمي أقوى دي جي بالبلد
1: اليدزي مش عم بلحق يخزن العين
0: مش عم بلحق
1: عم يشتغل بأقوى برنامج صباحي مع ميراي مزرعاني
0: يعطيك العافية
1: عم بدأدوله الأعراس والخطبة والبروبوزل
0: بعرف
1: بس بليز ما تدقوله لإلي بقى ما تعطوه شغل بقى لحتى يجي على الإذاعة ميراي قبل ما نبلش بأخبارنا بس بدي أذكر المستمعين سادينا هو بالنسبة لإلي أهم من كل الأخبار بهالبلد هالشي اللي عاملينه نحن بشركة مطانوس تريدينج وإدارات المدارس
0: أي والله
1: أول شيء بدي من الأخير بلش بدي أقول شكرا لكل إدارات المدارس بتعرفش يعني مدرسة يعني راهبة أو أبونا يوافقوا أنه تيجي شركة تفوت توزع بسكويت توزع قصص منا هيني مش لأنه كل شيء بلش بيوافقوا بالأخص المدارس الكاثوليكية ما بقدر قلك ميراي بيطلبوا أنه بدي يشوفوا المنتج هالقد دقيقين ومدارس خاصة كتيرة هيك تحية كبيرة لقلون بدهم يعرفوا شو عم بفوت لأولادهم ولتلاميذ عندهم أنا بدي حييكم
0: لأنه
1: مش بالضرورة الأبونا أو الرهبة تكون بتاكل أوزمو بيعرفوا شو يعني أوزمو فالأهل عم بيخبرون أوقات عم يطلبوا منا نبعث لهم هيك تشكيلة هلا بيتسلوا فيها هن شوي
0: لازم يدقوها قبل
1: فبدي اقول مرسي عن جد مرسي امبارح عديت لانه ولكل مدارس البيزونسون رح نزورهم من بسكنتا للكفور بفتح كسر وين لوسط بيروت لبعبده لبعبدات بدي اقول مرسي على على ثقتكم فينا عاملين ثوره بالمدارس يعني صدقيني ميراي كان الهدف وقت لعت أنا وشرب المطانوس نقدر نكون عم هيك عم نهون شوي على هالتلاميذ على أهلهم حتى على إدارات المدارس الأعباء اللي هلأ بالجملة يعني مش هينة إنه تعملين لهم حفلة ببلش لأنه
0: أبدا.
1: المدارس بتعمل صارت بتزين بالبالونز وبتعمل يعني الرانتريه تبع التلاميذ غير أيامنا
0: بس أنا سألتك امبارح قلت لك إنه حتى عبس كنت بيطلعوا
1: زحلة
0: مش مع
1: في مدرسة تسجلت معنا ببرجة برميلة بوين ما كان تسجلوا بحراجل وين كمان بعين الريحاني بكسر وين بجبال كتير بالبترون وين ما كان هن بيصير التوزيع حلو. بنسقوا مع إدارات المدارس يعني بزوروا كل يوم ثلاث مدارس الفريق من مطانوس تريدينج
0: مع أنيميشن
1: مع كاركترات ومثل ما قلت كنا قبل نفوت يفتحوا العلب بس اعتبري علبة تمعون الكيك فيها 24 وحدة بيفتحوها بيضيفوا هلأ لا كل تلميذ عم يطلع له بوكس عمل خصوصي من برا كله لوجويات الأوزمو وبيسلموا بإيده البوكس
0: حلو.
1: وبياخدوا معه على
0: ميرسي بوكو بوكو بوكو.
1: إذا حدا من المدارس بعد بدهم بس بعتوا لي واتساب، بس ضروري بس تحكونا مش اتصال، تبعتوا لي واتساب اسم المدرسة واسم الشخص يلي بالإدارة اللي نسقتوا معه وعطاكم الموافقة مع رقم تليفونه لحتى نحن نتواصل معه. فإذن على 03-777-9699 هذا الرقم يراي هو ذاته، أي حدا بده رقم أي معلن بالبرنامج يتواصل معنا كمان بالواتساب على هذا الرقم، أي حدا بده يمكن هو يكون معلن معنا بالفترة الصباحية كمان على هذا الرقم.
0: أوكي شربيل، شو في عنا أخبار اليوم؟
1: بدي بلش ميراي يعني أنه كل شيء عم بيصير بهالمنطقة، يعني هل ارتفاع الوتيرة إذا بدك وتيرة المواجهات العسكرية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية عم بتخلينا بالمنطقة كلها ولك حتى نحن بلبنان عم بتأثر علينا، يعني بشوف المنطقة كلها بحالة ترقب وناطرين شو بده يصير عنا، لأنه هيدا أكيد بينعكس على كل دول
0: طبعا المنطقة. سلبا يعني بينعكس علينا.
1: هلا هيدا إقليميا، أما بلبنان في حديثين مهمين، شغلتين رح بيصيروا بالأحرى قريبا، هودي بهمنا نكون عم نحكي عنهم دايما وعم نواكبهم. أول حدث اللي رح بيصير الخميس اللي جاي مثل اليوم بباريس اللي هو المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مثل ما قلنا المؤتمر يلي رح بيصير الخميس اللي جاي تأكد مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، هذا مش مؤتمر باريس، المؤتمر اللي قبل تحضير.
0: أوكي.
1: رح بيشارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب الرئيس الفرنسي أكيد الضيف المضيف عفوا إيمانويل ماكرون، ورح يحضر كرمال لبنان شخصيا ملك الأردن عبدالله الثاني، هودي رح بيكونوا عم بيحضروا للمؤتمر كمان، هن رح يتفقوا مين رح يدعوا رؤساء العالم ورؤساء حكومات، مؤتمر كثير كثير مهم معلقين عليه أمال كبيرة لدعم جيشنا اللبناني والقوى الأمنية. الصحة الثانية كمان خير. اجتماع الدورة العادية الثانية عفوا للأمم المتحدة الدورة العادية بنيويورك، تكلف رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام لحتى يكون هو عم يترأس وفد لبنان إلى الدورة العامة للأمم المتحدة.
0: أوكي.
1: للأسف يعني مراي على صعيد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل جمود كامل جمود كامل، والهيئة أنه ترحل موعد اللقاء المقبل إلى ما يعني بين لبنان وإسرائيل إلى ما بعد انعقاد مؤتمر باريس، يعني أي متى هلأ نحن جينا على المؤتمر التحضيري، أي متى بده يصير مؤتمر باريس ما بنعرف. في عندي أوكي. موضوعين بعد بدي احكي مع عنون بس اشوف التوقيت، بس سوري ميري بتعبي انت لاشرب كافي دو برازيل.
0: ليه بتخليني ولك بتخليني منيح اللي نبي نشف ريقك،
1: انت لازم بين خبر وخبر تريحيني لاخذ شفه.
0: ايه برافو اوكي اللي اعطيني اشاره
1: لانه حاطين ركوه جديده هلا بس نخلص بنعمل صبحيه مع كافي دو برازيل
0: اكيد اطيب.
1: خليني الخبر اللي هيك بده ينقز العالم
0: شو هو
1: خليله الاخير.
0: إيه؟
1: بدي أقول بس ميري هلأ طلع قرار إذا بدك تركبي طاقة شمسية، لأنه هن بتعرفي ليه بدهم لأنه مؤسسة كهرباء لبنان وزارة الطاقة لحتى ما يوقف شغلهم، لأنه صاروا عم بيجيبوا الكهرباء كتير للناس، في ناس بتوفر لأنه طاقة شمسية أوفر من فواتير الكهرباء، فعملوا لنا أمور مستعصية هلأ لحتى ينظموا هيدا القطاع، هيدي شغلة طبيعية عم بمزح بس انه
0: يعني
1: بس انه لك شوف قديه بدك تقطع بمرحله طويله اذا بتركبي طاقه شمسيه عندك بالبيت بطل فيك تجيبي. لك شوف اول شيء ثلاث وزراء الداخليه احمد الحجار والاشغال العامه والنقل فايز رسامنه وزير الطاقه والمياه جو صدي ثلاثتهم اصدروا قرار بيتعلق باليه وشروط تركيب الواح طاقه شمسيه. نحن عم نحكي يعني اللي يلي بقدره انتاجيه اقل من ميجاوات واحد ونص يعني من ميجاوات ونص الحفاظا على البيئة وعلى السلامة العامة وعلى الصحة العامة، هو ثلاثتهم أكيد بيهمونا. رح أمشي بشكل سريع شو المطلوب يلي بده يركب طاقة شمسية هلأ لأنه الكهرباء باي باي يا حلوين.
0: ليك يا ربي مش معقول كفي.
1: أول شيء بدك تروح تقدمي طلب بالبلدية، هيدا إجينا شغل جديد ببلدية ميروبا. بدك تقدمي طلب بالبلدية، إذا ما في رئيس بلدي إذا ما في بلدية بالضيعة أو بالمنطقة بتروح عند القائم مقام جيبوا له شغلة جديدة القائم مقام.
0: ايه.
1: الله يساعد ساعد قائم مقام كسروين ستريد أنا بها بدي وجه لها تحية. بيكون عملوا استمارة طلب موحدة ميري، صار في كيف الرشيتة الأردنون سبع الأدوية صارت موحدة، صار في طلب موحد بالبلدية بيعطوك إياه. بدك ترجع تاني شيء، بدك تروح تجيب إفادة، بدي يكون موقع مهندس مسجل بالنقابة مهندس إنشائي، كمان بدك ترجع تروح توقعي عند مهندس كهرباء أو مهندس إلكتروميكانيكي. ثالث شيء
0: هاي بدا سيرفي فايت،
1: هني تيقسوك طبعا ترك بكهرباء لتسعمل الدولة
0: أكي يا ويلي.
1: بدك تجيب إفادة من إفادة بتكون صادرة عن دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني. رابع شيء بدك ترجع تروح تجيب إفادة من نقابة المهندسين بتثبت توفر المواصفات الهندسية والفنية المطلوبة. رابع شيء إذا كنت مستأشر أنت وبدك تركبي على السطح بدك تجيبي إفادة من صاحب الملك، هذا أمر طبيعي. الارتفاع على السطح يعني بس تركبي الألواح طاقة الشمسية، ما لازم يكون إذا كان عندك ارتفاع المبنى أقل من 15 متر ماكسيموم، لازم هودي الألواح اللي تحطيهم منحنين بده يكونوا 3 أمتار ماكسيموم. إذا المبنى ارتفاعه أكثر من 15 متر بيكونوا 4.5 أمتار هودي الألواح وأكثر. ممنوع تركب ألواح الطاقة الشمسية على سطح الدرج، بيت الدرج ممنوع أبدا.
0: أوكي.
1: بحال كنت عم تركب الألواح على الأرض مثل هون عندنا بالستوديو، بتعرفي في مطرح بيكون عالي ومطرح واطي لأنه بيكونوا انكليني، يعني العالي على الأرض الواطي لازم يكون ماكسيموم 40 سنتيمتر والعالي لازم يكون أكثر.
0: مهم شاربيل ما بدهم فحص دم وصورة للروية،
1: وأهم شيء إذا على الأرميد تأختم مرأة، إذا على الأرميد عم تركبه بده يكون الألواح ملزقة بالأرميد بخيمة الأرميد ما فيك تعملي ارتفاع بالحديد وترجع تركبيهن. والبلدية بس تقدمي الطلب عندها مجبورة تخلص لك الطلب تنجزه بفترة ماكسيموم 15 يوم. هلا انتبه بعد بس تخلص الطلب وتركبي بنرجع يروح يكشفوا انه انت التزمت بالشروط،
0: بتاخد لها 5 سنين.
1: اجينا شغل جديد
0: هيك بتزهق ما بتعود تركب بهي
1: ان شاء الله، لكن ان شاء الله تكون اجت من وقت هلا لوقتها بس قرر انا ركب طاقة تكون صارت عم تجي الكهرباء 24 على 24 ساعة وبلا جميلته.
0: لايك عم يحلم شرب المهضوم.
1: لا ليش انت ما لازم ولا مرة توقف تحلمي ميري.
0: ايه اكيد
1: الحلم من زار الغد.
0: ايه
1: ميري بدي اختم بشغلة. ابتداء من اول تشرين الاول امبارح وقع وزير الاتصالات شارل الحاج مع شركتي تاتش والفا. هلا انا مش كتير شاطر فيهم. اللي خطك تشريج خطك
0: ايه شو ما حدا سمعت شي انا ايه.
1: ما هي أنا مش كتير بعرف فيها. هلأ ايه. مستمعين يا ريت إذا بيبعتولك بعد
0: ايه شو يعني؟
1: يعني بتروح على محل التليفونات مثلا بتقولي أنا بدي أيام، ناس بتشرج دولارات ناس بتشرج أيام، يعني اعتبري بيكون بعد معك يونت معك وحدات
0: ايه.
1: بس خلص الوقت الأيام، يعني إذا تخطيت الوقت بطيره. في ناس بتجمع بيكون مع 3000 يونت بتروح بس بيشرج له من تليفون، ما بعرف كيف بيعمل. وحتى أنت فيك تشرج لحدا بيشرجوا أيام لحتى هو اللي معك إياهم ما يطيروا. هلا ابتداء 21 تاني رح بيطيروا، يعني استعملوهم من هلا لاخر ايلول لانه هيدا ضرب احتيالي جديد. هلا نحن كنا نتزاكى على ال
0: ايه
1: خلينا نقولها مثل ما هي، كنا نتزاكى على تاتش وعلى الفا. فهلا عملوا انه مجبوره تشارجي بالكارت، بتشتري كارت وبتشارجي ومجبوره تصرفيه بالوقت المحدد مش تصير تجمعي. في ناس معها 3-4000 يونيتات 3000-4000 وناس اكثر ما بيحكوا واتساب، ما انت بس تحكي واتساب مش عم تصرفيهم. فهون كانت التاتش والالفا لنا بالمرصاد. هلا ممنوع ابتداء من 21 الاول بدكم تشارجوا بالبطاقات، ممنوع بقى كل هول
0: الحركات. وحيات الله واعيين على شغلهم
1: صح.
0: ايه بيعبي الكارت السنة وبيخليه دولار لإله.
1: ايه عرفت ايه بيصير يمده ما يعني بيصير معك بتصير تجمع دولارات بقلبه. ما حدا عم يستعمل بقى دولارات لأنه كله عم يتلفن واتساب. إذا بيقف الواتساب تبعك بتعملي مشكل. أنا بلا عملولي بلوك ما بعرف ليه شامش بالليل لوحده.
0: قالي ليه سمعتك
1: ايه فجأة ميري عم بعمل اتصال حدا كان عم يسمع عم يعزمنا على سانست بالكاسليك أوليفر أبو زيدان تحية كبيرة لك. فعم قله مرسي لأنه الليلة عندي اجتماع بلدية
0: إيه
1: شوي انقطع الاتصال. عم بفوت لحتى تلفن راح الواتساب عطاني مثل بلوك وقالوا لي خلال 24 ساعة بيرجع من بعد ما نتأكد من البيانات الشخصية. جنات يعني كل المعلنين أنا بتليفوني كنت ناطر القصة كل شوية فوت عليه. في رفيق لأنه كان مخبرني عنده جاليري هون على الصالومة قال لي أنه يومين ورا بعض صار عنده بتليفونات ودقيت له لأسره اتصلت فيه عادي قال لي شرب اللي بيكتبولك 24 ساعة بس بأقل وقت بيرجع فجأة بصير فيك تفوتي بيقولوا لك أقدر رقم تليفونك شو الباسورد شو قصد رجع الواتساب رجع بس
0: غريبة
1: عم بتصير مع كتير ناس فينتبهوا المستمعين.
0: أوكي تانك يو شربيل
1: مرسي لك ميراي ومرسي لك المستمعين. على الساعة 9 بنكون مع وقفة جديدة من الأخبار
0: إن شاء الله. يلا إلى الكافيه دو برازيل وهيك خلينا صحصح شوي سوا وأكيد برفقكم بعد هالبريك.
2: كبرت كبرت تعبولت تعبولت نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

سمعينا للقائنا. بعدكم معنا؟ بعدكم معي؟ شو؟ بعدكم مع أغاني ومن قلب بيروت؟ فرجوني لشوف.

0: شوف جوال،
1: وين بدنا نروح يا ميراي؟ وين بدنا نروح؟ أدكتد نحن على صوتك وعلى هالأغاني الحلوين، وآدم وطيران وبين الغيوم. ثانك يو
0: حبيبة قلبي. هاي جوال، هاي اللي منحبها كتير.

يلا قبل ما افتح الموضوع اللي بدي احكي بدي خبر المستمعين على سيرفي فاين. اكيد هيدا التطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. شو يعني؟ كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبدنا الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فاين. سجل محلك بتدفع بس $10 بالسنة كلها، لأنه أنا شربل إلي ومين ما كان قاعدين بدنا شغلة ناقصنا شي منصير نتحذر ونسأل ونتلفن. تعرفوا شو منعمل؟ منفوت على الاب على سيرفي فايند، منكتب الشغلة اللي بدنا اياها ومنلاقيها وين موجودة من الاقرب علينا للابعد. يعني اذا انت محلك او شغلك او شو ما عندك موجود على سيرفي فايند بصير يبين علينا، ساعتها بتستفيد. كمان الطلاب كمان إذا بدكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند فيكن، وإذا بدكم هيك تعلوا نسبة يطلع لكم نسبة من الاشتراك أعلى. طبعا فيكن تتواصلوا مع سيرفي فايند على 70 أو 71 10 77 06

0: هلا شو محتوم الناطور عنا، خبرتكم عنه ناطور جديد اسمه محمد، بس اجي على الاذاعه بكون فاتح الباركينج تحت الارض، بس افتح الباب بيطلع لك صوت. أحمد سعد، عمرو دياب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، بقلو لك يا محمد شو مسلطن من الصبح بالليل، لكن إذا ما سمعت هول ما فيني أشتغل كل النهار، كتير مهضوم. يلا خلينا نسمع جيجي.
1: بونجور بونجور ست ميلاد، نحن معك على طول على طول، حتى لو ما بنحكيك كل يوم.
0: ايه حبيبي،
1: بس كل يوم معك
0: حبيبة قلبي. بعرف كتار من المستمعين معنا، آلاف وملايين بلبنان وحول العالم. هلا في كتير ناس ما بتبعد ما بتحكي، بس كتير ناس بتدور أغاني 8.9.

لكم هيدي القصة بدي حدا يفسر لي إياها. اللي عم يسمعني بليز بدي خبركم أنه انتبهوا لاحظوا الناس اللي بتكونوا قاعدين معها بدق تليفونهم بيقوموا بيصيروا يتمشوا رايح جاي. شو عم تمشي؟ وين رايح؟ ما في مطرح. وين رايح؟ بيصير يتمشى. أنا منهم يا ما بعرف ليه أقولكم ما منقعد نحن ومنحكي على التليفون، يعني ليه منقوم منمشي؟

0: هول العادات الصغيرة صارت أوتوماتيك، يعني بنعملهم من دون ما ننتبه. أيوة دعش وصل الجنون يعني يستحمل. يلا فويس. هاي أنا منيح.
1: أنا رايحة كولوني، أنا بحبك كتير
0: يا حياتي،
1: وبعطيك كار ولعجب لك فلاور.
0: يا تقبري قلبي فلاور، انت الفلاور يا حبيبة قلبي. شو طيبة، مرسي بوكو، بون جورني، وان شاء الله تنبسطي اليوم.

كريمة thank you يا قلبي، كلك ذوق حبيبة قلبي، شكرا لك. بدي لكم صباح الخير، صباح الترقب. تعرفوا شو يعني ترقب؟ شو ناطرنا اليوم؟ ما حدا بيعرف، بس أكيد في شيء ناطرنا، أنه فاتورة، أزمة، خبر يطلع من مطرح ما، أنه صار اللبناني بيفتح عيونه الصبح مش ليسأل شو برنامجي أنا اليوم، ليسأل شو ضرب اليوم. شو رأيكم؟ الضربة من إيه تجي اليوم؟ من البنزين، من الموتور، من الطريق، من التليفون اللي بيرن وبيقلك عندي خبر لإلك. يا ويلي أنا بموت على كل، بعرف كل أصحابي وأهلي وخيتي بس يقولولي ألو، بعرف شو بدون يقولولي. يعني مثلا أختي بدي قلي، بتقلي ألو، بقلها شو بكي؟ بتقلي إيه؟ ما بيني شي، بلا مبلا انا بعرف انه بكل شي، ما تخبريني بشرفك، بلا ما تخب، ما بدي اعرف.

بده الأحزمة لليوم، مش لأنه في مطبات على الطريق، لأنه ما حدا بيعرف من وين جاي الضرب اليوم. تعرفوا شو الغريب؟ مثلا بكل العالم تقريبا ببلشوا نهار صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، نهار جميل، يوم حلو، الشمس شارقة والعصافير تزقزق، يعني في جرعة أمل من أول النهار. هلأ أنا بعطيكم إياها أكيد يعني، بس بأوروبا مثلا أنجا بتطلع منهم كلمة باردين، كيف بده يكونوا على الهوى هول؟ كيف بده يعطوا أمل للناس يعني؟ نحن من بهالثلاث يعني بتصور هن بثلاث ساعات بيحكوا لهم شيء كلمتين ثلاثة، نحن بهالثلاث ساعات بنكون حكينا 3 ملايين كلمة ومرقنا ب20 موضوع و50 قصة.

لكل واحد بيشغله هلأ طالع شغله، لكل حدا علقان بالسير، ولكل واحد بعده مقتنع انه رغم كل شيء كلمة حلوة الصباح بعدها بتعمل فرق. وإذا ما لقيته شيء حلو اليوم على القليلة لقيته نحنا على هواه.

0: اسمع هالفويس
1: بتشربوا المخص الدولارات بس في عالم ما معها تشرج كروتي بتشرج ايام في الكارت حقه بالشهر 30 و 40 دولار الايام بتشرجها ب 5 دولار هاي الفكرة يعني
0: هلا الجمرك
1: حيكون مع التليفون يكون عندك لك يعني الشخص اللي عنده عائلة خمس أشخاص صار بده أقل شيء 200 دولار بالشهر تليفونات لأنه ما بقى يقبله إنه أنت تشرج بس أيام لا بدك تشرج أيام مع كار
0: حلو كتير هيدا تعقيبا على الكلام اللي كنا عم نحكيه عن التشريج الخطوط شكرا لك

0: بذكر كل المستمعين بكبة زمان. عبيكم كبة بس مش أي كبة، كبة زمان أكيد اسم على مسمى. كبة زمان مطعم هو أساسا بالسوديكو، هلأ فتحوا فرع جديد بالضبي طريق الداخلية. أنواع الكبة اللبنانية موجودة بكبة زمان، يعني شو طالع بالكون، كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية بلبن بزبدة بالصينية، ليه بدكن ياه؟ هلأ أكيد عندهم كمان غير الكبة، مش بس كبة يعني، فوارغ، راس نيفة، لسنات، ما قادم شي بياخد العقل. تأملوا صارلن يعني هاي الأصالة والخبرة جايبينا من 23 سنة خبرة مع كبة زمان. هلأ بدي أذكر المستمعين إنه عاملين شيء كتير مهضوم وحلو أكيد لمستمعي أغاني، عاملين حسم 10% على الفاتورة للمستمعين، طبعا الفاتورة اللي فوق $50. لا طلباتكم وللحجز كمان فرع الدبي 79-043-573، إذن 79-043-573. إذا عبيلكم ترويقة فيكم كمان تتروقوا بكبة زمان، لأنه الترويقة غير شكل، بيفتحوا 9:30 بيستقبلوكم لل11:30، في أصناف عالمية وترويقة لبنانية أعلى أصولها. سو فيكم تطلبوا ديليفري وتيك اوي، انواع كثيره من الكومبو وقريبا كل انواع الساندويشات. هلا فيكم تطلبوا ديليفري من الساعه 12 الظهر للتسعة بالليل، هيدا بس عند كبة زمان. رح اعطيكم رقم السوديكو، فرع السوديكو 70-429-934. إذن كبة زمان فرع السوديكو هيدا رقم 70-429-934.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

وزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

عشان مستمعينا وفورا عودتنا مع تارجت فود موث ووتر وايبس. طبعا مناديل مكونه من 99% مي نائيه بتنظف بلطف وفعاليه، ما فيها عطر، ما فيها مواد قاسيه، وما فيها كحول. يلا فورا وسريعا اتصلوا فينا على 01322000 تتربحوا معنا من تارجت فود.

0: الو الو يلا عم بسمعكم. الو فاتحين الخط. الو ما في. يلا خليني اقول بس انه فريش اند سموث ووتر وايبس اكيد مناسبه للكبار والصغار حتى للبشره الحساسه، عملية وسهلة الحمل لترافقكم بكل وقت ومكان وبكل ظهراتكم. ترجع إلي أو للغيبوبة ما عم بفهم أنا. يلا رح أرجع أتلقى اتصال جديد على 01-322-1000 اللي حكونا قبل بليز سكروا التليفون. يلا الو.
1: الو
0: ايه مرحبا.
1: مرحبا
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك بدر المنصور.
0: بدر؟
1: بدر المنصور. ايه
0: اهلا وسهلا فيك، كيفك؟
1: ايه
0: تمام
1: ماشي الحال.
0: ايه منين عم تحكينا؟
1: من المنصورية.
0: اهلا وسهلا فيك بدر، ربحت معنا من تارجت فود. هلا بس سكر بعطيك الرقم تتصل فيهم ويسلموك جايزتك.
1: اوكي
0: اهلا وسهلا. باي باي
1: باي باي.
0: اكيد رقم جديد

تارجت فود بدي أعطيه لبدر ليتصل فيهم بعد الساعة 10. 03-23-16-73. نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه، اكيد هيدا شيء مش معقول، مشروب بجنن مميز، تركيبه جديده بتجمع بين الشوفين الماتشا وستروبري بطعمه منعشه وغنيه. رح كمان اتلقى اتصال على 01-322-1000.

0: مين عم يسمعوا فضل شاكر؟ يلا اتصلوا اتصلوا رح نسمعكم بعد اجمل الاغاني. الو
1: الو بونجور.
0: ايه بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك يوسف ابو يزبك.
0: اهلا وسهلا فيك يا يوسف، منين عم تحكينا؟
1: على الدوره.
0: اهلا وسهلا فيك، يلا ربحت معنا، الف مبروك. بس كل اللي عليك تعمله انك تتصل اكيد بتارجت فود، رح اعطيك الرقم بس سكر. اوكي
1: اوكي ميرسي.
0: اهلا وسهلا، باي يوسف، الله معك. رقم تارجت فود 033 26 16 73.

0: كثير.
1: هاي
2: يسعد
1: لي
2: صباحي بصباح شربل وإلي،
1: وأحلى
2: صباح لميلينا،
1: اشتقنا
2: لك قد الدنيا.
1: أي والله قد الدنيا اشتقنا لها، أعصابنا تعبينة، يعني ما بعرف إنه بيقولوا لي المستمعين روقي خففي لي أعصابك، ما تتوتري، خليكي دايما إيجابية وعندك بوزيتيف فايبس. إيه منين بدي أجيبه هيدا الرواق؟ دلوني دلوني قولوا لي. عن جد مين رايق اليوم؟ مين فايق الصبح هيك وما عنده شيء يشغله باله؟ مين فاتح الاخبار وما ارتفع ضغطه؟ او مين بعده اصلا فاتح اخبار؟ في حدا منكم هلا قاعد على البحر وما عباله بال؟ يا ويلي شو حلو يا القعده. في حدا اخر همه الدولار او الموتور او العجقه او الفوتير والراس؟ والله اكثر من حالي عم حبك ودم عم يمشي. يا ريت انا بلدغ بالاخ، يعني بيعجبوني الناس، يعني ما عم بفهم، انا بيحكوا عربي ري عادي، ليه بس تحكوا فرنساوي بتحكوا اخ؟ يعني أنا لازم أقول مثلا آخر حدا آخر همه الدولار والموتور والفوتيغ. بس يدق الزلمة تيجي ياخد الموتور، يعني خصوصي هيدا الشهر، لأنه هيدا الشهر كانت مفاجأة صدمة عند كل الناس، يعني ما في أنه كل الناس كانت مصدومة. بقول له دغري ليك حبيبي بدي أحكي معك بموضوع. بقول لي موضوع شو مدام؟ بدك تدفع الفاتورة، هيدا هو الموضوع. ليه نام؟

في شغلة قريتها على السوشيال ميديا كتير مهضومة، قال الأجانب عملوا طيارة من دون طيار صرعونا فيها، إيه نحنا عنا شركة كهرباء بلا كهرباء وشركة مي بلا مي وعنا بنوكي بلا مصاري ولا شفنا حالنا ولا شيء.

الأغاني الحلوين مش معقولة إلي اليوم كتير أغانيك روعة كتير حلوين يلا والله تسعة إلا خمسة صارت يا ويلي يلا بعد شوي بيطل علينا شربل تيخبرنا آخر الأخبار.

نحن صرنا شعب عنده مناعة، يعني إذا مرق نهار هيدي بنستغرب، إذا ما صار شيء منقول معقول في شيء غلط.

بونجور ميود عم بتقول بونجور إذا إلينا سين هيك الأغاني كيف ليكون واعي؟ هلكني اليوم لإلي هلكني. واو رويدة انت حلبق وين هيدا البحر؟ شو حلو لك المي؟ لا نضيفة لهالدرجة بس بحظ انه ما انه كيف واحد بده يمشي هيك على البحر ما فيك. وين انت اي بحر؟

0: عم بيقولوا لك المستمع بالعقيبة شو حلو، مش معقول. تعرفوا أجمل وقت للبحر أي ساعة؟ ساعة 8 الصبح والساعة 9، مش بنص الشمس يعني الظهر، لأنه الصبح أجمل شيء بتكون الشمس بعدها مش كتير قوية. بالعقيبة رويدة، وبتعرف الناس والمستمعين شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا نيلة رويدة.
1: وانت ماشي بحضن رملة، هي قاعد بتصير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا
0: فوق. خلينا نسمع.
2: هي
0: المليانة
2: موجودة.
0: هاي
2: موتيني بالضحك، ولا اهضم من هيك. نسيني
0: حبيبة قلبي أنطوانيت، يا قلبي أنت بتعرفي كان عندي رفيقة لإلي اسمها أنطوانيت، كتير مهضومة. يا الله، يعني الأصحاب اللي بيكونوا بالمدرسة أو بالجامعة أو بالشغل معين، يعني أنه تركتي شغلي كمثلا، هول الناس عشتي معهم يا عمي، ظهرتوا سوا، رحتوا سوا، شكيتوا لبعض، كيف بيختفوا من حياتك؟ مثلا أنا كان معي بالجامعة صديقتين كتير قراب مني، ما عدت عرفت شي عنهم ولا شفتهم، ولا دوماج يعني إنه هيك ناس رفقتهم وبقيت أنت وياهم وهيك يختفوا فجأة من حياتك. سبحان الله، ظروف الحياة، كل واحد بيروح بميلة، بيتجوز من منطقة، خلاص هموم الحياة وضغوط الحياة
3: ولبنان.
2: أنا رايحة على البحر، أنا بقولكم وبرجع بقولها، إذا حدا عنده حيا الله مصيبة سلمها ليسوع، أو بتروحها بس النص أو بيحملها معه. بوجور أمال الشامي، مشوا معي على البحر.
0: ولكن يا قلبك يا أمال، من هي الصورة الحلوة اللي حطيتيها؟ غشيتيني. لحظات قليلة وبيطل شرمل علينا، بس بدي أذكر كل المستمعين إنه مطعم النسمات ناطركم بأي وقت. أكيد هني موجودين بالرومية لقلاعات، قعدتهم حلوة كتير، يعني غدا عيلة بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. كمان يوم الأحد برنامج فني مع الوان منشو أرام. رح أعطيكم رقمون مطعم النسمات الرومية لقلاعات، 03-22-88-21 03-22-88-21.
4: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
5: خير؟ شو في؟ احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
6: انطق، ليه بدك لسانك؟
5: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19-20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: صار شربل معنا اكيد حامل اخبار جديده اكيد. خلينا نسمعه. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل مستمعي اغاني. هلا جديده بس هلا باخر قسم رح نختارها كتير حلوه. هلا اول شيء رح نقول خبريه بشعه. لا بعدين بنقولها بشعه.
0: لا بعدين
1: باخر الفقره. خلينا نقول للمستمعين بس بدي رد على لانه كذا حدا حكاني. يلا المستمعين بيضحكوا يعني قديه بنحكي عن موضوع ميراي يعني الشائعات اللي بتطلع. وبليز مش كل شيء بيصلكم تبعتوه شمال ويمين للناس. مثلا انا وقت حكيت عن خبر اللي وزير الاتصالات اللي وقعوا امبارح اللي اعلن عنه وطلع بكل نشرات الاخبار, في خبر على السوشيال ميديا انه هيدي شائعات ومش مزبوطة والناس عم يبعتوها لبعضهم انه ما تصدقوا قصة بطاقات التشريج ولو ما اقر الوزير امبارح وقع عليه. بس احنا ما منقول خبر الا من تابعه اذا ما كنا حاضرين متابعين نشرات الاخبار بالبليلة. نحن من مصادرنا بتاتش والفا انه باول تشرين رح ببلش التطبيق, يعني هذا الخبر مزبوط 100% انه ما فيكم بقى تشارجوا ايام. وانا مش كتير شاطر فيهم
0: ولا انا
1: بصير مجبورين يعني تشتروا بطاقة تشريج ابتداء من اول تشرين الاول يعني او 1/10. من اخبارنا اللي كتير حلوة ميراي, وانا بفتش على وين في نشاطات مجانية. قدي صعب ميراي تعمل مهرجان كتير كبير. رح نتعرف على احد هالمهرجانات يلي رح بيصير هالويك اند. بدي ادعي كل المستمعين اللي بيسمعونا, بدنا نعمل هجوم مني وجر وانا وميلينا نازلين على طبرجة وكفر ياسين. بدي حي بلدية طبرجة وكفر ياسين.
0: حدك
1: من قالك رح نقطع ناخدك ورايحين
0: 3 دقايق مش
1: ميراي يعني مهرجان كتير حلو يعني
0: واو
1: الله قدام كلفهم. برافو لبلدية طبرجة وكفر ياسين يلي أصروا انه يكون مجاني لحتى كل
0: برافو.
1: الناس تنبسط وتفرح. فاذا رح ينطلق مهرجان, رح تنطلق مهرجانات انا بدي اسميها طبرجة وكفر ياسين بمينا طبرجة. برنامج المهرجانات كتير حلو ببلش بكرة. فاذا الجمعة السبت والأحد سهرات فنية بتضم فنانين كل الناس بتحبهم رح نتعرف عليهم هلأ. ورح بيكون في دي جي ونشاطات متنوعة خصوصا في عروض للأطفال رح بتكون, رح بيكون في سوق للأكل, ستاندات للأكل وتسوق. ورح أرجع أكرر إنه الدخول مجاني. رح تتفاجئوا بهالأسماء اللي عم تشارك بمهرجانات طبرجة كفر ياسين والدخول مجاني. رح تنضم لنا ميراي رئيسة لجنة مهرجانات طبرجة وكفر ياسين ببلدية طبرجة وكفر ياسين مدام رولا الأزي عقيقة لحتى تعطينا كل البرنامج. يلا حضروا ورقة وقلم وسجلوا أسماء الفنانين وأي ليلة رح يكونوا بمهرجانات طبرجة وكفر ياسين. مدام رولا صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: بونجور كيف
0: يا هلا صباح وانت.
2: الحمد لله.
1: ما رح نسألك إذا وعيناكي بكية لتكوني معنا لأنه أكيد ما عم بتناموا من التحضير.
2: مضبوط 100%.
0: يعطيكم ألف عافية.
2: مرسي الله يعافيكم.
1: الله يعافيكم مدام رولا. هيدي أنا بعرف سنة الماضية بتذكر البرنامج قد كان حلو, كان الفنان نادر القطات وغيره من الفنانين يلي بنحبهم. كم سنة صار إلا المهرجانات بطبرجة كفر ياسين؟
2: هي نحن بلشت مهرجانات أول واحد كان بال 2016 وبتعرف بعدين صار في
1: الأزمات
2: البيئية والسياسية
1: وصحية
2: وصحية
1: وسرقونا مصرياتنا وقتها حجزوا بالبنك. قال تطلع بعد برولا موظفة بنك أو شيء مديرة
0: مش هيك مجانين المهرجان.
1: طيب يلا خلينا نبلش بكرة الجمعة الافتتاح أي ساعة وشو في بكرة بكفر ياسين وبطبرجة وكفر ياسين؟
2: أوكي هو نحن الأبواب المهرجان تنفتح ككيوسكات وألعاب تبع الأولاد اللي هن جوغون فلاب الفور فري وعندك كوان للليزر تاج وأكيد سوق الأكل هيدا بينفتح على الساعة 6.
1: نعم
2: بس الأوبنينج الجراند أوبنينج هي على الساعة 9.
1: نعم
2: معنا أكيد كلمة الرئيس البلدية وفي الفرقاع وانه اشياء بتنعمل على الافتتاح.
1: اشياء للافتتاح حلوة كثيرة.
2: ومنستضيف اول نهار فرقة هيكل بعلبك مع الفنان الوليد.
1: الوليد الحلاني.
2: مضبوط. أكيد ما بننسى دي جي كرو كمان موجود معنا.
1: افتتاح كثير قوي. يلا تاني ليلة السبت شو
2: تاني ليلة كمان على الساعة 8 معنا ميزو إميزا للولاد.
1: نعم.
2: من بعد الفنان ميشيل أزي ومننهيها بمجد مصلي.
1: كمان سهرة شبابية بامتياز وكثير حلوة.
0: ايه.
2: نهار أوكي. الأحد كمان على 8 منبلش مع غنوة رجع معنا ماريو حتشيتي وسعد رمضان.
1: نجم سعد رمضان أكيد أجواء كتير حلوة رح بتكون.
0: نعم. أوكي.
2: بس بدي ركز على شيء كمان كتير مهم. أنت عم تقول إنه مجاني. نحن الباركينج مجاني كمان.
1: إف
0: والله والله
2: يعني بتفوت وما في ما عندك حجز ما في شيء بتفوت لحتى في طاولات في كراسي في كل شيء.
1: برافو عن جد.
2: وعاملين أملنا الزيتي وبشكر من كل قلبي شبابنا شباب طبرجة وكفر ياسين يلي بيشتغلوا بتعب وبمحبة وما بعرف بروح كتير حلوة.
1: الله يقويهم
0: الله يخليهم يا رب.
2: وبدنا الكل يجي ينبسط يشوف نحنا شو ونفرجيهم جمال ضيعتنا.
1: انتو كم عضو مدام رولا كم عضو بالبلدية؟
2: نحنا 12
1: عضو. الله يقويكم. كم صبية في غيري؟
2: في أنا ومدام تانية.
1: إيه نحن ميروبة سبقناكم نحن تلات صبايا معنا.
0: يعطيكم ألف عافية.
1: الله يقويكم.
0: حلو لأنه مهرجان للولاد كمان يعني عاملين وقت خاص للولاد هيدا الحلو.
1: قدام مهم عن جد.
2: إيه هو محطوط بمحل يلي هو نادي طبرجة هو محل كتير سيف ضمن الشارع اللي نحن موجودين فيه.
1: يعني وين على المزبوط
2: يعني رضا. انت بتعرف نيس مارجريس بتبرجر؟
1: اكيد اكيد.
2: اوكي في بتفوت بالشارع هذا مسكر كله.
1: يعني خلينا نقول للمستمعين انه يعني اعتبر اذا جايين من بيروت بينزلوا عن الرومبوان اللي كلنا بنعرفها الرومبوان اللي عن تابلي ما هيك
2: مزبوط
1: يمين. اوكي
2: قبل البلدية في مفرق في كنيسة فالون كنيسة مارجريس
0: مزبوط.
2: في بلازا أكيد. بلاز وبتنزل
1: رح يشوفوا العشقة وبيشوفوا الإضاءة والأجواء الاحتفالية من بعيد.
2: شرطة كمان موجودة على الطريق
1: بدل للناس.
2: ايه وبتفوتوا في نادي جوا ضمن هالمساحه اللي مسكرينها بريفي
1: وخي انه طقس طقس رح بيساعدكم
2: في طاولات وكراسي للاهل كمان.
0: اوكي خي
1: والطقس مثل ما قلنا الطقس مساعدكم هالويكند. الله يقويكم.
2: ميرسي كثير ميرسي بوكو.
1: بدك
2: يلا حابين نشوفكم معنا.
1: رح بدك بدك تشوفينا كل ليله.
2: ايه اهلا وسهلا اكيد.
1: بالاخص انا اكدت هلا حضوري على سعد رمضان يلي هو صديقنا صديق الإذاعة كل الفنانين مجد مصلي الوليد الحلاني كلهم ميشيل أزي
2: بجننوا كلهم
1: يعني ضيعتونا يعني
2: ايه.
1: ويكند بطبرجة
2: أكيد أهلا وسهلا
1: ويكند بلاش كمان مش مش كيف ما كان وعم نستمتع
0: يلا يعطيكم العافية كتير حلو هيدا ختام الصيفية إذا فينا نقول
1: بس ميراي بس حدا عم يسألني ايه؟ ميزو إميزا أي ساعة للأطفال أي ليلة الجمعة
2: برنامج الأطفال كمسرحية كهو 8 نهار السبت مع ميزو إميزا و 8 نهار الأحد مع غنوة
1: فأزن سبت وأحد على الساعة 8 جيبوا أولادكم طبعا قبل شوي بيتعشوا بيتسلوا بيمشوا يجب بيحضروا
2: بيلعبوا
1: ميزو إميزا وغنوة غنوة كمان وميزو إميزا كتير بحبون الأولاد يعطيك العافية.
2: ميرسي بوكو.
0: بتحبي تقولي شي بعد؟
2: انتو شو بتحبوا تعرفوا نحن نتمنى حضور الجميع وأهلا وسهلا فيكم كلكم.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك.
1: وصلتنا ماشي. كل المعلومات لازمة الله يقويكم وسلمين على رئيس بلدية وكل أعضاء المجلس البلدي.
2: قديش وصل
1: قديش حلو ميراي عن جد انه بتعرفي هيك مهرجان يعني انا بشوف هيك بنظرة أولية انه مينيموم بيكلف يمكن $100,000
0: مينيموم. اكيد اكيد.
1: برافو لبلدية كفر طبرجة وكفر ياسين يلي اكيد عم ياخدوا من الناس اكيد بيكون عندهم سبونسرز بس هالايام نعرف حالات السبونسرز
0: طبعاً.
1: بس انا قد ايه حلو البلديه تاخد من الناس تقبض بس تعطيهم بالمقابل مش بس تعطيهم تسكر لهم جوره وتفتح لهم ساقيه المي وتشحن لهم شجره لا هيدا النشاط هيدا اللي مطلوب من البلديه فتحيه لكل بلديه بتشتغل وبتعمل نشاطات نحن عندنا بميروبا ميراي يعني ورا بعضهم طلعنا من مهرجان السينما يلي بنسخته الأولى حقق ايه. نجاح غير مسبوق كتير حلو كان صدقيني ميراي ولا غلطة يعني صدقيني بمهرجان كبلدية بلدية جديدة تعمل هيك مهرجان بهالمستوى ولا غلطة كيف إذا تحضير للنسخة الثانية هلأ كل تركيزنا على مهرجان التفاح بدي أدعي كل اللي عم يسمعونا يعني المهرجانات الغنائية مثل هالمهرجان الحلو بكفر ياسين، بس يمكن بنقدر نشوفها بكل الضياع، بس انه تجيبي ولادك وعائلتك تفرجيهم كيف عم يعملوا فخار، في يقعد على الدولاب الولد هو يشتغل، اهم ناس بتعمل فخار مشاركة معنا، نحاس تقشيش الكراسي، انا بدي احيي مدرسة المكفوفين ببعبدة اللي رح بكونوا معنا عم بقششوا كراسي، بدي احيي كل الحرفيين، يعني هتشوف النسوان عم بتطرز عم تشتغل كروشيه، حتى بقسم الزراعة رح تشوفي قصص ميراي لأول مرة بتشوفيهم، يعني انت بتصدق انه رح تشرب مبيد من التفاح، كاركتين عرق راكبين عم يعملوا عرق قدام كل الناس من التفاح، شو ممكن يخطر عبالك؟ سيروب من التفاح، شو ما كان
0: مربى كوبوت
1: دبس من التفاح، كل شيء. لك في حدا من عمشيت بدي حيي وجدة ومدامته سمر، بيعملوا كتير قصص، عم يستخرجوا طحين من التفاح، كله قصص صحية، يعني ما رح نخبر كل شيء، بس حتى الأجواء الفنية منا ليالي بتشبه غير ليالي، يعني لحتى تكون بتشبه المهرجان.
0: أوكي.
1: يعني الافتتاح الساعة 9 الجمعة، من بعد ما يكون اجوا وزراء الإعلام والزراعة والسياحة افتتحوا كل فعاليات كسروان على 9 الجمعة اللي جاية ب 18 الشهر، ليلة تراثية بامتياز مع فرقة الشيوخ الدبكي العلبكية، رح يعملوا نقلين بعلبك، يعني جايبين معهم الربابة والعود والأجواء الحلوة الأغاني العلبكية، كل ليلة في شيء. تاني ليلة عاملين ألعاب مع الاتحاد تراثية ومسابقات، يعني رفع الجرن والمخل والمحدلة ولعب الطاولة والورق وشد الحبل وأطول شعر وأطول زلغوطة، قصص قروية كتير حلوة. والختام ميراي رح نستقبل على الساعة 8 ليلة الأحد فرقة جاية من بلدة بتلون، SMA اسمها، بترقص دبكة، إلى زمان الفرقة 16 شاب وصبية رح يكونوا عم يرقصوا لوحات، رح بقدموا لوحات فولكلورية، جايين من بتلون بشوف، وعلى الساعة 9 من بعدهم رح بيكون سهرة زجل مع الشاعر الكبير حبيب أنطون وكل الجو، بعد في كتير مفاجآت، يعني سهرات عود وأجواء تراثية. بدي أدعي كل المستمعين كمان الدخول مجاني.
0: أوكي.
1: بشكل سريع على أخبارنا ميراي، عنا بس 5 دقايق. الليلة بدي أعطيه حقه لأنه جبنا كل المعلومات من الأتسأل، كل عشاق الرياضة الميكانيكية من الليلة رح بيكونوا مسمرين قدام شاشة LBC من الليلة للأحد، أو بيقدروا يروحوا من الساعة 7:30 الليلة ليشوفوا السائقين اللي جايين من عدة دول عربية، أبطال العالم العربي وأبطال لبنان يلي منشوف حالنا فيهم، كمان بكل المعلومات اللي رح أقولها عن الرالي. ليلة على الساعة 8:15 ميراي رح بيكون في مؤتمر صحافي لعدد من السائقين قدام مبنى بلدية جونية، وعلى الساعة 8:30 رح بيكون حفل الافتتاح الرسمي لرالي لبنان 48 يلي بنظمه النادي اللبناني لسيارات والسياحة الأتسأل، مثل ما قلنا على مدى 4 أيام برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. هيدا حدث رياضي كتير مهم، برافو لبلدية جونية، يعني خلص نشاطات لأنه عن جد غطيته على كل البلدين، حتى قدروا استقطبوا انه انطلاقة الرالي والحفل الرسمي يكون من عندهم من بلدية جونية. تحية كتير كبيرة لألون. بمعلوماتنا ميراي اللي أخذناها من الأتسأل، بدي حيي أستاذ جابي كرايكر ورئيس الأتسأل نبيل كرم، مسافة الرالي رح بتكون 678,000.29 كيلومتر، المراحل الخاصة رح بيكون من ضمن هيدا الرقم اللي قلته، المراحل الخاصة تقريبا شي 198 كيلومتر، عدد المراحل الخاصة رح بيكون 11 مرحلة، باب التسجيل تسجل على 29 سيارة، هودي كرالي رالي لبنان، وفي شيء بسموه رالي وطني، يعني في كم شوفير مشاركين فيه بقلب الرالي. بها اللحظات ميراي على الساعة 9 بلش، وللساعة 1 اليوم عم بيتم الكشف أو الفحص التقني على كل السيارات بشركة تويوتا بالحزمية ليشوف إذا مؤهلة أنه تشارك بالرالي. عرفنا من المشاركين نجوم العالم العربي عم بيشارك، وصل إلى لبنان من السعودية حمزة بخشب، من قطر ناصر العطية، من الأردن في سيارة شوفيرين، شاكر جويهان وكمان سامي فليفل، كمان جاي شوفير من سلطنة عمان زكريا العمري. وبدي احيي كل اللبنانيين، ما راح عدهم كلهم بس يعني كله معروفين، من باسل بو حمدان لقال فغالي كلهم سوا، تحية كتير كبيرة. بس أنا بدي أتوقف عند صبيتين رح بيشاركوا برالي لبنان، ريا داغر تحية كتير كبيرة لألك، إن شاء الله بتعمل النتيجة حلوة، وشوانا حسون كمان
0: برافو.
1: يسعد صباحكم والله يقويكم. بهالوقت هني موجودين بشركة تويوتا بالحزمية عم يكشفوا على سياراتهم. وتحية لكل الشوفرية. رح أعطي البرنامج بشكل سريع لأنه ما بقدر أقول لك ميراي قديه في لبنانيين شباب وصبايا بينطروا
0: بحبوا رعي. أكيد
1: بكرة بين فأذن ليلة الحفلة الرسمية على 8:30 ببلدية جوني، قدم بلدية 9:45 قبل في مؤتمر صحفي للسائقين. بكرة بين الساعة 10:15 صباحا والعشرة وربع رح بيكون المرحلة التأهيلية، رح بتصير ببلدة أرسون بقضاء المتن. من وراء هيدي المرحلة بيرتبوا كيف بده يصير انطلاق السيارات لصباح يوم السبت. كمان بكرة رح بيكون في كتير نشاطات بالأتسأل، بدأ كل الناس تنزل كل بعد الظهر رح أعطي شو في نشاطات. على الساعة 4 رح بيكون في بالأتسأل بالطريق برا رح بيكون في سباق للسيارات الكلاسيكية القديمة. الساعة 5 رح بيكون في سباق لسيارات البورش. الساعة 6 رح بيكون في سباق لسيارات التويوتا، تويوتا يارس. وعلى 8:15 الانطلاق الرسمي، بكرة الانطلاق الرسمي للرالي، بتكون المرحلة الاستعراضية بتبلش بالأتسأل. يوم السبت ببلش الرالي من الساعة 8 الصبح، ومنافسات السبت كلها بتصير ميراي بقضاء البترون. ختام يوم السبت بيكون على الساعة 7. الأحد ببلشوا بكير أكتر، ببلشوا من الساعة 7 الصبح بقضاء جبيل وقضاء المتن الشمالي، والساعة 7 المساء بيكون تتويج الفائزين بحفل بيصير بالأتسأل. فأذن سبت الأحد 7 المساء، والساعة 8 بيكون في مؤتمر صحافي ليلي ربحوا. بمواعيد مواعيد كتير مهمة مراي لازم أولى اليوم على الساعة 2:45 بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء رح بتصير اليوم بالقصر الجمهوري ببعبدة. الأساتذة لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالجامعة اللبنانية رح يعتصموا بالتزامن مع هالجلسة، لأنه اليوم موضوع الجلسة جلسة مجلس الوزراء كرمال للبحث بملف التفرغ. فإن شاء الله هذا الملف اللي حكينا عنه امبارح بيوصل لنهايته. وختاما كمان حدث كتير مهم اليوم على الساعة 6 المساء، رئيس الحكومة دكتور نواف سلام رح يحضر إلى مرفأ بيروت مع وزراء وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مع وزير الداخلية والبلدية أحمد الحجار، وزير التجارة والاقتصاد دكتور عمرو البساط، مع وزير الدفاع ميشيل منصة، وزير المالية ياسين جابر. رح يحضروا كلهم سوا، رح بحطوا حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات بالمرفأ. هذه شغلة منيحة لمرفأ بيروت.
0: شكرا لك شربيل. أكيد مستمعينا نحن بنكفي
1: بس ما سألتيني شو؟ ما قلت لك في خبرية بشعة حبيت أختم فيها أنه بكرة بس منوعدهم أنه هيدا آخر ويك أند، لأنه في عنا فرص ميراي مجبورين ناخدهم قبل ما يخلص فصل الصيف. بكرة بدنا نعتذر من كل المستمعين ومن كل المعلنين، بكرة رح نغيب على الهواء ببرنامج صارت 6 ببرنامج من قلب بيروت، وهيدا وعد آخر مرة منغيب، هيك منكون شرجنا طاقة من هالعطل بالصيفية، والتنين نرجع نقلاراد ابتداء من الساعة 6 الصبح من لقيون على الهواء
0: نقلاراد. شكرا لك شربيل. أكيد قلت أنا فيك يوم التنين. من كفي من قلب بيروت.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

بكل الألوان شو ما لبستي. يلا اعملوا كومبليمان للناس اللي حواليكم اللي حطكم معلش انه كلمة حلوة هيك بتنعنش اذا بدكم. وبكل الألوان شو ما لبستوا بيلبق لكم. جديد لكل المستمعين صباح الخير. شو المستمعين لأنه عم بقرأ بعض الأشياء المستمعين بيعطين لي إياها. صباح الخير للكل اللي عم يبعت واللي ما عم يبعت, اللي عم يسمعنا واللي ما عم يسمعنا. من إلكم صباح الخير. بدي أذكر كل المستمعين بشركة سيدر باك. طبعا هالشركة هي رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. طبعا بتقدم لكم أحلى صورة وأفضل صورة لإلكم أصحاب الشركات من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. اختارك انت إلو كون الرولز والستيكرز وغيرهم من المستلزمات. إذا كنتوا مثلا تجار جملة أو عندكم سوبر ماركت أو مطعم, سيدر باك بتأمل لكم البي أو أس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة. احتياجات شغلكم بمطرح واحد. كل مواد التعبئة والتغليف بتعملكم ياها سيدر باك, خصوصا إذا بتصدروا لبرا. يعني بتعملكم ستيكرز خاص فيكم بكواليتي عالية لا يتحمل الرطوبة والشمس والماء, وتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون بأفضل شكل.

سنتر باك رح لكم رقمهم فيكم تتواصلوا معهم بأي وقت 71 428 423. هلا كمان فيكم واتساب نفس الرقم 71 428 423.

تحكروا أكيد عن قصص الـ AI. مش معقول شو بده يصير إنه اليوم الشات جي بي تي صار إنه شو بيجاوبك على سؤال ماشي يعني باي باي تشات جي بي تي، ما تزعل منها يعني، بس إنه سوري سوري يعني. هلا ما بعرف الأوبن AI يعني المنافسة عم بيقولوا لك مش طبيعية. الأوبن AI أطلقت هالأسبوع نموذجها الجديد GPT-6 Astra، شيء مش معقولة يعني، ما بعرف شو إنه إذا بدنا نبسطها مثلا للمستمع هيك لكم. مثلا بالمرحلة الأولى تشات جي بي تي بتقول له اكتب لي رسالة، بالمرحلة الثانية ساعدني أحضر الرسالة، بالمرحلة اللي عم نفوت عليها تشات جي بي تي روح أعمل المهمة عني.

جماعة الذكاء الاصطناعي ما عاد عم يسأل شو بدك تعرف، صار عم يسأل شو بدك أنا أعمل عنك. وهون بلشت القصة الجد، يعني نحنا ما بقى عم نفكر بس من لقمه كلمة صغيرة بيعمل لك موضوع بيحضر لك اللي بدك ياه. مش معقول مش معقول.

0: علي معلي كمان احنا بدنا نرتاح معك حق بحق لكم بتقلي جوسي ايه رح ارجع اقول للمستمعين ان نحنا ما رح نكون بكرة رح نكون غايبين بالفترة الصباحية لانه فرصنا بعد ما اخذناهم كلهم لذلك بكرة من هالفرصة رح ناخد جمعة سبت واحد اكيد رح نشتغلكم شي جنون يعني جنون يلا خلينا نسمع هالفويس
1: بونجورك مدام كيف صحتك ان شاء الله بخير مدام موضوع الشات جي بي تي عن جد صار شيء بخوف يعني انا كنت بالمستشفى من شي يومين بعمل تشيك اب هيو عم تحكيني الحكيم هو عم بيحكيني عم بكتب على شات جي بي تي يعني هو عم بيشرح لحالتي انا للكيس تاعيتي للشات جي بي تي وعم يعطي الجواب بدون ما هو يعطي كونكلوزيون منه لإله انه والله بدون ما يفكر مثل ما قلنا يعني تصوري الشات جي بي تي عم بيعطي الريبونس والجواب والدكتور عم بيقول لي يعني طلعت هيك انا قلت لوين رايحين بعدنا
0: يعني الطبيب اليوم بيتكل على شات جي بي تي معقوله طيب فوتوا هالروبوتات في قريت شغلي كنت عم بعمل سيرتش على شغلي خليني بس لاقيها لبناني هو بهارفرد بجامعه هارفرد عم بيشتغل على الروبوتات الصغار مش الروبو اللي منشوفه بيجيب لك قهوة بيكنس لك أو أكيد يعني أنه بيساعدك بكتير أشياء بالتكنولوجي بالحياة وهيك هول الروبوتات الصغيرة عاملينا على شكل حشرات صغيرة هلا بقلكن شو يلا لحظة

الدكتور اسمه إلي شليطة، هو مهندس وباحث لبناني، أول لبناني اختاروه تيكون باحث ما بعد الدكتوراه بمختبر الروبوتات الدقيقة بجامعة هارفارد. الفكرة اللي عم يشتغل عليها حلوة كتير، روبوتات صغيرة كتير مستوحية من الحشرات، مزودة بتكنولوجيا حساسات، الهدف منها تقدر تساعد بكشف وتحليل تلوث المياه. مش معقول يعني، لازم تقول له لمعالي وزير الزراعة، لأنه هيدي ممكن يكون لها استخدام بالبيئة والزراعة وحتى بمجالات تانية. مش معقولة شو هالدكتور، يعني هي روبوتات يعني عملت ثورة بعالم الروبوتات. شو هيدا، كل شيء عم يتطور، كل شيء مش يعني حشرة صغيرة ألهمت عالم، والعالم عم بيحاول يحول الفكرة لتكنولوجيا ممكن تساعد العالم. مش معقول اللبناني، مزبوط. يعني أنا خبرتكم عن هيدا الشيء تأحكي عن اللبناني، إنه لما يهاجر ولما ينجح ولما يصير مشهور لازم نحكي عنه. إنه في لبنانية عم يشتغلوا بمختبرات وجامعات من أهم أماكن العالم، وعم بيفكروا بيطلع معهم أفكار يمكن بعد سنين تصير جزء من حياتنا اليومية، يعني من لبنان لهارفارد ومن مراقبة الحشرات لفكرة ممكن تساعدنا نعرف إذا المي ملوثة.

0: رجع يحكي لنا المستمع، خلينا نشوف
1: كمان. سوري مدام ملحه على هذا الموضوع امبارح، يعني لو ما مدامتي عقله كبير بقصه شات جي بي تي، صديقنا عم بيخرب بيوت، بيعطي لها صوره انه انا بكافيه مع وحده، انا صدقت انه عن جد يمكن انا كنت معه ولا لا.
0: لا
1: بعدين لفرجيناه انه هذا انه اي اي كان صار في مشكله كثير كبير، مشنقلتني قالوا حاطه راسها على كتفي، انا صدقت مش مقبول اللي عم بيصير.
0: ايش طيب مين عمل هالصوره؟ مين بعت لها اياها لمرتك؟ في اذى بهالموضوع يعني. ايه رح نوصل لمطرح ما بعرف شو، ما بعرف يعني، ما بنعرف نفسرها بالكلمات حقيقة يعني بكثير اشياء. هلا اكيد في ناحية منه الاي اي عم بفيد العالم وبفيد الناس، الشركات، المصانع، المعامل، الاعلام، بكل شيء، بس من ناحية تانية نحن ما عم نشتغل بقى راسنا، ما عم يعني ما عم نفكر بقى، صعبة.

يلا شربوا مي. يعني شو بعمل أنا بقلكم؟ لازم تشربوا مي لأنه المي كتير أساسية ومهمة. تأملوا بس يقولوا لكم عندكم ريتانسيون دو، يعني بكون معبي جسم، معبى جسمكم مي. بيقولوا لكم شربوا مي تتروح المي، يعني تأملوا. أنا هاي ما بفهمها بس أكيد الطب بيفهمها. يعني المي أساسية ومهمة. بالصيفية منشرب منعطش أكتر منشوب، بس بالشتاء هونيك الكوارث. دخيلكم بس تقولوا شتاء ما بعرف شو بيصير لي.

0: مستمعينا بدي أعرفكم على سنتر إدوكاتيف موجود بطبرجة. تعرفوا شو اسمه؟ اسمه لي سافوار. بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات. هلا ما بيعملوا الدفوار عن التلميذ، بالعكس يعني بيخلوه يعملوا لوحده لحتى يشوفوا وين نقطة ضعفه ليشتغلوا على هالضعف. سافوار سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. هلأ حتى إذا كانوا الأولاد موجودين، حتى لو كان الهومورك خلص بكير وما كان في كتير دفوارات ودرس، ما بيفللوا التلميذ قبل بوقت، بالعكس بيرجعوا بيعدولوا للتلميذ كل شيء أخدوا بالمدرسة خلال النهار لحتى يضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من الدروس للفحوصات. سنتر كتير مهم اسمه سنتر لي سافوار. بالقليلة التلميذ والولد بيكون مرتاح بصفه بفحوصاته وبيبرع. طبعا هالسنتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلا عم بيعلموا بأهم المدارس. كمان بدي اتوجه للأهل اللي عندهم أولادهم تقديم رسمي، من هلأ لازم تضمنوا نجاحهم وترتاحوا وتريحوا بالكم. خلوا الأمر مع الاختصاصيين لأنه بيها السنتر لي سافوار بي تبرجة بيحضرون كتير منيح وبيضمنوا نجاحهم. رح أعطيكم رقمهم 81-119-228 لي سافوار بي تبرجة سنتر أكيد بيهتم بكل تلميذ. 81-119-228
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل...

الجديدين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بعدنا كم دقيقة نحن وياكم بدنا نحكي كتير بهالكم دقيقة لأنه بكرة ما راح نكون معكم على الهواء. يلا خليني اسمع
1: صباح وميرو
0: الهام
1: كمان بدي صبح عشر بين
0: ايه مرسي
1: بكرة
0: حبيبي
1: أنا معود الصبح وعلى صوت شربيل
0: ايه.
1: حبيبة قلبي ومعودة ابقى معك للآخر
0: حبيبة قلبي
1: يلا إن شاء الله يا رب يكون ويك أند حلو ونهاركم مبارك جميعا
0: مرسي يا قلبي لألك كمان إن شاء الله لألك مستمعينا بدي ارجع اذكركم انه مطعم كبد زمان اللي موجود بالسوديكو ودبي طريق داخلية عاملين هلا حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن $50 سواء كان للوجبات الجاهزة او حتى كمان بس تكونوا عم تاكلوا او بقلب المطعم او الدليفري مستمعي أغاني مطعم كبد زمان موجود بالسوديكو من 23 سنة وفرع جديد بالدبي طريق الداخلية ام هادي شو قصتك اليوم
2: قولك يا ميري رح نجي لك الله يخلي لي قلبك
0: ايوه
2: وما في اعزب من صوتك وبهضمتك ما في مثلك
0: مهضومه بتجنني بس ليكو بدي اخبركم شغله قبل ما فل ما تضحكوا علي بليز والله اللي بيضحك علي بدي ازعل منه

0: كنت عم بحكي عن الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي والاي اي وليكو انا وين بتعرفوا اذا انا بدي احسب شغلي بعد على اصابيعي مع انه نحن بال 2026 وعندنا جي بي تي واي اي وعندنا اليت بتحسب وبتفكر وبتكتب وبترجم وانا 1 2 3 5 وبحط اصبعي هون كرمال ما انسى وين وصلت يا
1: بوسا يا بس بوسا انت قلبي محبوسه وانت عيني محروسه
0: هي بتعرفوا مش انا بس لوحدي كتار من المستمعين بيعملوا مثلي وفي ناس عابقره بالتكنولوجي بس لما بدهم يعدوا بيستعملوا اصابيعهم
1: يا حبيب قلبي يا نانو سمبتيك ظابط حاله حبنا كله ديالو
0: هاي
2: انت انعام مثلي مدميرو يا الله يا مدميرو ما اخاف دمك بتجنني يا مدميرو كيف ما كنت
0: حبيبي لا خبروني بصراحة بعدكم بتعدوا على صبيعكم ولا صرتوا بتقولوا للاي اي كيف حسب لي لشوف شو وصلتوا للعشرة خلاص بابا في اصابيع زيادة يلا بنرجع بنبلش من الاول

لازم تعمل التكنولوجي لإلنا، يعني للناس اللي مثلي اللي بعدها بتعدها أصابيعها، لازم تخترع لنا أصابيع إضافية، مش هيك؟ يعني بدنا تطبيق خاص من تشات جي بي تي بس تنعرف أي إصبع بنستخدم.

0: اكيد مستمعينا بدي كمان ذكر الكل انه فليفل ابو اندري فتح فرع جديد غير شكل بيك فرح بيب اول غزير. يعني اول ما بتفوتوا بالمفرة بتكون تطلعوا على غزير اول ما بتفوتوا على اليمين.
1: بتضلك مشغول
0: اكيد بيفتحوا كل فروعتهم من الساعة 7 الصبح للترويقة، اكيد عندهم غدا وعشاء كمان.

طبعا الفلافل يعني لا يعلى عليها عند فلافل ابو اندري. على كل بدي اذكركم انه عاملين اوبننج للبرانش الجديد بغزير بكره 11 سبتمبر الساعه 6 المساء. كونوا اكتار للافتتاح. واكيد بتعرفوا قديش فلافل ابو اندري كرمة مع المستمعين. أكيد تطلبوا من فلافل أبو أندري دليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم.

0: فارس.
1: ميري
0: اهلا وسهلا.
1: نحن كل يوم نمرق عند فلافل زينول.
0: ايه انا عم بحكي عن فلافل ابو اندري بتجاوبني هيك؟ يعني فظيع. شو انه شو استفدنا منك؟ شو عم تحكي ليه عم بتقول هيك؟ يعني ما يكون لك هالفلافل. تحياتي لكل المستمعين لهون. مستمعينا بينتهي لقائي معكم، اكيد لقاء جديد بيجمعنا يوم الاثنين الله راد. رح نكون على الهواء ابتداء من الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. بهالوقت اللي نحنا منا موجودين فيه على الهواء، أكيد في رقم عنا حاطينه خاص للمستمعين، هيدا خاص بس لإلكن. فيكن تبعتوا مسج لأي شيء بدكن إياه، خدمة، شكوى، رقم معلن، شو ما بدكن. إذا بدكن تنضموا لإلنا لفترتنا الصباحية، وأكيد نوقف حدكن بشغلكن، أكيد فيكم تحطوا إعلان معنا بفترتنا الصباحية. بس تبعتوا مسج على 03-777-969.

شربل، شكرا لي أزي دي جي اليدزي رفقنا اليوم على إخراج الفترة. بدنا نقول لميلينا بونجور، اشتقت لك كتير، إن شاء الله التنين أو جمعة الجاي يعني تكوني معنا. شو بدي لكم كمان، يلا بون ويك أند، ملتقنا فيكم يوم التنين، ضلوا بخير، باي باي.

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: بصفر لنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: برني موديلكن وألوانكن.
3: دخل صوتك انتي دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوطة رولات، اعطيني عبوطة حبيبي.
2: يلا ها
5: انتي عروسة لبنان والله من القلب. عيد
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: في؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بحب أقدم واجه البحر والطير
4: وكمية سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني حبك على عيني.
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك كأنتي دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
4: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
2: ايه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
6: طبت الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
3: وريد. بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبضني مدير. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني.
4: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ولاني ولاني
3: يقبرني موديلكن وألوانكن.
4: دخيل صوتك أنتي دوا للناس.
5: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
3: لحظة أنا شو بعمل؟
6: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها
6: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
1: ويكند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء
3: جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت
1: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لا

0: خير. شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
1: فوق ليه بلعت لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني.
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهر اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
1: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزور.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمه بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: وكنيات. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: الحليب.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيعة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: متحن.
1: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
2: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
3: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: وبرني موديلكم وألوانكم.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيك
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
1: برني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. عيد
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
7: والعاني
6: جديد رامي عياش

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: فيه؟
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
0: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مدينك. أجواءنا هيدا برنامج والعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو عليكم
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: وانا بصغر كل الناس بتكبر وانا بصغر ولك يقبرني موديلكم والوانكم شو اشتقت لكم. بدي اقول انه يعني هلا رح تشوفوا على الانستغرام شو عملوا لي عائلتي الثانية, عائلة برنامج والعاني وعائلتي الثانية اغاني اغاني. عن جد من قلب قلبي بدي اقول لكم انه الله يخلي لي اياكم وانه بحبكم قد الدنيا من كبيركم لصغيركم. عن جد يو ميد ماي داي واحلى بيرثدي من وقت ما قصيت الجاتويات لليوم هذا احلى بيرثدي لالي. اي لاف يو جايز. لورا صليبه بروديوسر البرنامج ابدعتي بهالجاتو اللي بيطير العقل الحلو الابيض مثل قلبك. نوال دي جي دي دروب بحبك لتخلص الدنيا. الي نوار اي لاف يو ثانك يو سو ماتش. جايال كلود اواس كارول مارون كيتي ريكاردو ميكانو محمد جابر يقبرني موديلك والوانك. مين بعد نسينا جايال حياتي اي لاف يو. اكيد بدي اتشكر كمان جيسيكا واجي هذا المار بدي اقول لهم انه بحبهم من قلب قلبي. وهلا رجعنا طلوا حبابنا طلوا بدي اقول لكم اشتقت لكم قد الدنيا كلها ياتا. مزبوط انه قلت لكم رح ارجع لكم نهار التنين ولكن عيون راحت علي طيارة يا جماعة وما كنا عم نلاقي طيارة لنرجع. بس هلا خلاص رجعت لكم ورجع برنامج والعاني يولع الاجواء من جديد من التنين للجمعة من الخمسة للستة ونص على إذاعة أغاني أغاني. وكمان رجعة بخبرية كتير حلوة, خبرية كنتوا ناطرينها من زمان. خليكن على السمع لتعرفوا شو هي. بس قبل ما نبلش الحلقة بدنا نسمع هالغنية سوا.
1: صح قلتلك رح نسمع غنية. هلأ أكيد ما رح كون عم غني الغنية بصوتي بس رح كون عم قلك شغل اليوم. بدي قلك إنه بحبك قد الدنيا كله. No way يقطع عيدك هيك مرور الكرام وما نحتفل فيك كلنا سوا على الهوا اليوم. مثل ما دايما بقلك إنه أنت أحلى شي صار بحياتي وقدي بنبسط بس قول للعالم إنه بشتغل مع رولا شمية ويصيروا يقولولي قدي بحبوك. كيف لو بس بيتعرفوا عليك لايف ليحبوك بعد أكتر وأكتر. مثل ما انت دايما بتقولي لعائلة والعانة انك بتحبيه لتخلص الدنيا, اليوم انا دي جي دي دروب التيم كله وحتى عائلة والعانة كلها بدنا نقلك انه نحنا منحبك لتخلص الدنيا واذا في حياة بالدنيا التانية حنحبك فيها على الاكيد.
0: يا الله.
1: اليوم حلقة والعانة ما حتكون حلقة عادية, ساعة ونص رح نكون عم نحتفل فيهم بعيد ميلادك مايرورو.
0: يا حياتي I love
1: you so much we love you so much وعقبال الالف والمليون يا رب.
0: حبيبة قلبي يا لورا عن جد يعني أنا كمان بموت فيك وبحبك من كل قلبي والله عن جد هيك قد ما بحبني بعت لي هيك لتكوني اختي وبروديوسر البرنامج وحبيبة قلبي وصديقتي مثل كمان نوال مثل كلياتكم. بحبكم كتير كتير كتير كتير قد الدنيا.

لاف يو باسكال حياة قلبي انت، وفت لعندك قبل شوي وعملت حالك ما معك خبر شيء. اي لاف يو باسو، انبسطت بهالسربريز قد الدنيا عن جد، بحبكم لتخلص الدنيا. انه اغاني وكل الموجودين باغاني اغاني هيدول عائلتي الثانيه، ما كنت عم اقولها عن عبس، دايما عم بقول كل شيء بيصير everything happened for a reason. ولما اول مره بلشت ارجع اطلع على الهواء على اذاعه اغاني اغاني ببرنامج ولعانه، كنت حاسه انه هيدي المحبه كل يوم عن يوم عم بتزيد وتزيد وتزيد. مش عارفة إذا ببكي ولا بتضحك. عن جد إنه تفاجأت.

0: يعني بتمنى كنت انه تكونوا كلكم اللي عم تسمعونا هلأ من كافة المناطق اللبنانية وكمان اللي عم تسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. يعني شو بدي قلكم؟ طار عقلي نوال سؤال سمعوا الفريد لما فاتوا. أوكي يعني أنا بعرف أنه عائلة أغاني أغاني مجانين بس مش لهالدرجة. جيسيكا ورد المر I love you I love you كتير كتير كتير مش شوي. يعني كلكم كارول مارون يعني الدمات عظامة. كلود أواس فكرت ما رح تجي إيه أبدا بحبكن كلكن كيتي كلكن بحبكن عن جد من قلب قلبي مش معقول جنين بعد في احتفالات. أكيد بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا رح تشوفوا على أغاني أغاني هالمهرجان اللي انت بقدر جلالك عم تحطي لي معي. ولك انا لمين انا انا لشو بحبكم كتير ما بعرف شو بدي احكي وحيت الله ما بعرف شو بدي احكي. تعي قولي لي هابي بيرثدي على الهواء.
1: بدك تشربي معي بدي كان عبي لك هواء بس فينا نحط اغاني.
2: لا بدي اسمع صوتك
1: شو بدك تقولي لي.
2: شو بدي
1: اقول لك يعني الله بدك قولها مثل ما هي.
2: قولها مثل ما هي.
1: خلص مثل ما هي.
2: أنا مسافي.
1: يعني نحن أكثر إذاعة محظوظين أنه رولا شمية عنا.
2: يا الله. لا.
1: كافي.
2: كافي كافي.
1: بيجربوا يقشطونا إياكي بس ما حتحصل.
2: مش ضابطة.
1: طول ما في عمر ونفس.
2: ما رح خليهم.
1: من هون مش فل.
2: أنا ما بقبل إني فل من هون.
1: حبيبتي رورو.
2: أنتوا عائلتي تانية وحبكن من قلب قلبي.
1: I know. I love you رورو.
2: I love you more.
1: فيكي ترجع.
2: شو قليكي؟ حسيتي هالإكسبرينس حلوة؟
1: طبع الإذاعة.
2: يعني ممكن تبلشي تعملي.
1: هلأ هي الإذاعة إذاعتي فيها افتحها جاني ميتينج. طيب سوري. يلا باي everybody عيدولنا رورو وبدي تغنجوها كتير اليوم على الهواء أكتر من العادة.
2: I love you. جيسيكا.
0: زقفل جيسيكا.
3: يعني رجعنا لكم حبيبات قلبي. أكيد رح أسمع كل فويساتكم بس أخذ هيك نفس. عبدالله الكوراني شكرا كتير كتير كتير على هالمعايدة وهالكلام الحلو. غسان
4: يا رولا شامية يا زينة اللبنانية بعيد ميلادك ألف تحية من شعب بلادك. الله يدينك ويخليك بصحتك وتضلي محافظة على جمالك
3: حبيبي يا غسان.
4: هذا عليك عبال المية بالبالك الحياة إن شاء الله كل حياتك فرح وسعادة وصحة.
3: يخلي لي قلبك يا غسان ويخلي لك أول شي لورا ضلك فوق راسة عن جد. يعني ما بعرف شو بدي أقول عنها ما عندي كلمات أبدا أوصف هالقلب الأبيض كمان.
5: رولدي يا رولدي عمي ويلكم باك وعن جد اشتقنا لك كتير كتير وشد انك ان شاء الله تكون بسطتي باسبانيا وعبال كل سنة يا رول وكل شيء حلو بتتمنيه يتحقق يا رب من القلب لقلب. I love you. بعيد كل اللي كان عايدون بخمس الشهر كمان ما شاف رولدي ويلكم باك واخيرا رح ينور المسلسل علينا واخيرا يلا يسعد المساك نحن على السمع.
3: وبدي عيدك كمان لإلك مجدليني لأنه عيدك كمان بسائب بخمسة أيلول فكمان بدي لك هابي بيرثدي وعقبال المية.
6: أحلى مدام رولا
3: سامي كنعان
6: شفتي لما بقلك عندك جمهور بينطرك وناس بتنطرك وشعبي بينطرك عن جد. شوفي شو قلتلك هالغنية أنا ها انتبه عودوا يا حبابي عودوا الكارم حلي عن قودوا ما قلكم بالغربة وجود انت لبنان وجود يعني انت شخصيا بلبنان لك محبي وين ما كان.
3: الحمد لله يا
6: للجيش للقوى الأمنية والعسكرية على أرض الوطن. أحلى مدام رولا يسعد لي هالمساء.
3: يسعد لي مساك وشكرا كتير على هالكلام الحلو يا سامي كنعان. أنا كمان بدي أقول لك مرسي من قلبي على محبتكم. هاي رولاتي ألف الحمد لله على السلامة اشتقنا لك يا عمري عقبال الميت سنة يا حبيبي جوني. ثانك يو جوني. كمان عم نسمع أنيس.
7: بونجور رورو.
3: بونجور.
7: هابي بيرثدي.
3: مرسي.
7: تنعاد عليك بالصحة والعافية عقبال المية ونخلي لنا إياكي
3: حبيبي.
7: أول شيء. ثاني شيء ما بحق لك تغيبي هالغيبة يا سترولا. ثالث شيء محضر لك هاي غنية مهضومة بصوتي أنا.
0: سمعنا.
7: أنا حرامي جاي أسرق قلبك يا رورو.
0: الله.
7: يا رورو مثل النسمة بقطع حدك فتح العيون.
0: الله.
7: يا رورو هاي بس سمعت الغنية قلت أنا هيدي لإلي.
0: مهدد.
7: I love you.
0: I love you.
7: يلا أنت لقى جديدة وقوية إن شاء الله.
0: الله راضي يا أنيس. I love you more more more. شكرا على الغنية الحلوة أفرام.
8: هاي رولا.
0: هلو.
8: أول شغلة الحمد لله على السلامة.
0: الله
8: كيف كانت هالسفرة؟ شو كانت حلوة صوري؟
0: تاني
8: شغلة لو مخرين عقبال المية بتستاهلي كل فرحة وبتستاهلي كل خير لأنه فعلا أنت ملاك ملاكنا بهالأزمات السوداء اللي عم نعيش فيها والمرافقة معك كل يوم 5 أيام بالأسبوع يعني هيك فسحة أمل لننسى الواقع اللي نحن فيه فعقبال المية يا رب وما تشوف إلا كل الخير.
0: مرسي كتير كتير يا أفرام صدقني كل الكلام اللي بتقولوا لي إياه وكل المحبة اللي بتحبوني إياه وكل الأحساس اللي بتكنوا لي إياه نفس الشيء أنا بحسه بشتاق لكم بحبكم وبخاف عليكم وبعت الهمكم وبنبسط لما بسمع أصواتكم كمان بنسمع فاروق
9: رولاتي رولاتي والعاني والعاني هابي بيرثداي عبالي المية ولكل ما كبرتي انت السنة بترجع 20 لورا لأن روحك حلوة قلبك طيب قد ما حكيت عنك ما في حدا يقدر يوصف نفسيتك best wishes بهيدا البيرثداي تبعك وصلت حقيقة كل أحلامك.
0: مرسي مرسي يا فاروق وإن شاء الله يا رب هيك بتضلوا أنتوا منورين حياتي إن كان على الإذاعة ولا وين ما بشوفكن لما بلتقى فيكن كمان بيكبر قلبي خليلنا هالضحكة الصادقة اللي طالعة من القلب بدنا لايف تيك توك أيوة لايف تيك توك منتبهدل على الجنون والأخوات اللي عم بجنوا اليوم بعتقد.
10: هاي غوغو
0: هاي
10: هابي بيرثداي انا صوفيا كارا
0: صوفيا
10: اي لاف يو
0: اي لاف يو مور حبيبي يا صوفيا اي لاف يو لاف يو لاف يو اشتقت لك وبدي اشوفك
11: باي بونسوار ولاتي اميسيو
0: اي ميسيو مور
11: كيفك منيحه تشتقني لك ناطيني نحن على السما ونعاني ونعاني
0: حبيبة قلبي يا كتكوتا
11: بالله عالسلامة ماشي لكم سطر هالسفرة
0: الله يسلمك يا رب
11: ونعطينك
0: يلا بدنا نولع سوا اليوم
11: أكيد عبال المية
0: Thank you يا كاتيا
11: تستاهل أكثر من هيك كمان إن شاء الله عبال المية
0: حبيبة قلبي خلي لي قلبكم رح كفي أنا وياكم واسمع معايداتكم ومحبتكم ولكن بدنا نتوقف مع بريك كتير قصير ونرجع نتابع والعقل
12: برنامج والعالي مع رنا شمية بريك ونرجع
13: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
14: الهرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: كل شمية بيكمل معكن.
1: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-9-9-9-9 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم ومع مهرجان عيد ميلاد الشمية اليوم. رح كفي اسمع محبتكم حبيبات قلبي انتو. هابي birthday to you Ruru, God bless you, wishing you a wonderful day, love you Ludia. Oh my god, that was epic, that was amazing. I was dancing for you all the way from Canada. Amazing, I love you Ludia from Canada. من لبنان وع كندا كمان
1: يا رولاتي.
0: اهلا برهوم.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: والله بالصدفة هلا عم بطلع بالسيارة، مش عارف انك اليوم على الهواء. تحياتي لإلك، الف حمد لله على السلامة.
0: مرسي يا حبيبي يا برهوم، الله يسلم ليك. كمان بنسمع ميمي.
2: هابي بيرثدي رورو عقبال مية.
0: ثانك يو، مرسي يا حياتي، الله يخلي لي اياكم يا رب.
3: هاي رولا.
0: هلو.
3: كيفك؟ ماشي الحال؟ ان شاء الله تنعاد عليك يا رب بالصحة والعافية وبسنين حلوة. بس بدي اقول لك انه انت دايما تثبتي لنا كل يوم انه ربنا اذا بحب انسان بحبب كل الخلق فيه.
4: اي والله.
3: فدليل محبة الناس لك هي دليل محبة ربنا لك بالدرجة الاولى، واكيد رضا اهلك. فينعاد عليك والله يطول بعمرك ويعطيك ايام حلوة.
0: حبيبة قلبي الله يخلي لي اياك ويخلي لي هيك المحبة اللي عن جد مثل ما انت قلتي. انا بقول لهم اهلي راضين علي، الله يرحمهم، عم بيشوفوني هلا اكيد من فوق، واكيد ربنا من الاساس هو راضي علي لحتى هالقد ناس بتحبني وانا بحبهم وبدلهم نفس الشيء. شكرا كتير كتير لمحبتكم. بونسوار كون بونسوار جورج دو باري.
5: بعيدك يا الانت العيد بتطول

0: عقبال الميت.
1: الله يا ابو زريز
0: هابي بيرثدي رولا،
1: ثانك يو.
0: ينعاد عليك يا رب كل ما انت لبق لك، واصلا رح يلبق لك 1000 سنه مش 100.
1: مرسي كتير يا جورج،
0: هابي بيرثدي
1: انكور حبيبي. مرسي بوكو بوكو على هالغنيه الحلوه وعلى هالصوت الحلو. مرسي يا ابو زريز.
2: هاي رولاد،
1: هلو.
2: هابي بيرثدي عقبال المليون سنه يا رب. اصلا كل الخلقانين بهيدا الشهر هني ناس غير شكل، مش انا خلقاني، ابني خلقاني.
1: الله يخلي لك
2: كمان بكره عيده
1: ان
2: شاء الله
1: عليه.
2: العمر الطويل لك يا رب، يخليكي بصحتك وتدلك مع بتيلنا ايامنا فرح.
1: حبيبه قلبي يا انطوانات، الله يخلي لك اياه يا رب، ويشوف ايام حلوه وتكون سنته حلوه. وبدي اقول لك مرسي مرسي من قلبي. هابي بيرثدي رولا، ميس يو اجواد. مرسي يا اجواد، ميس يو مور مور مور.
3: هابي بيرثدي رولا عقبال المية. انا كريستي.
1: يا كريستي حبيبه قلبي، اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو. مرسي مرسي.
4: رولاتي رولاتي عقبال مش بس المية، عقبال الالف. انا بحبك كتير كتير كتير من قبل، وبس واحد يصير بيعرفك شخصيا يعني ما بعرف شو كيف بدي اوصف لك اياها. بدي اعيدك وبدي اعيد لورا كمان، انا ما لحقت اعيد.
1: ايوه
4: كن قد الدنيا اثنيناتكم.
1: حبيبة قلبي يا بام بام، ولورا بوجي عم بتقص الجاتو وهي بتبوسك كتير. لورا بام بام بتعايدك باميلا، لأنه ما لحقت تعايدك على الهوا، وأنا بدي أرجع عايدك لأنه كان عيدك لو تخوا. وبدي أقول لك بام مرسي حياة قلبي، وأنا بحبك كتير كتير وعم بشتاق لك. يعني جيتي طليتي كم هيك هيدي، عرفت تطلى الزغطورة وما عدتي بينتي. اسألي لورا شو بعيط لك، شو بتعيط لي لورا؟ بوبي. I love you حبيبات قلبي، عن جد الله يخلي لي اياكم يا رب.
5: وعبال المية يا رولا، وتضلك تعيشي مية سنة.
1: مرسي يا إلي،
5: وتضلك جوهرة، وانت جوهرة. نورت الإذاعة، نورت لبنان، نورت الإذاعة يا رولا. الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك يا إلي، مرسي يا حبيبي، أنت كلك ذوق.
6: رولا يا رولا، إلك معايدة خاصة من ابن أختي، قال لي ولا أهضم ولا أحلى من هيك مخلوقة، كمان اسمه غسان.
1: كمان غسان اسمه؟
6: عبال المية، وإن شاء الله تضلي بصحتك وتضلي بخير.
1: ولك مرسي مرسي، عيد لي وقل له لغسان مرسي كتير كتير كتير، وأنا ببوسكم كلياتكم. كمان
7: جل عندي حرامية سرقوا الراديو، قلت شو بك يا خيي، جوابني هو بيو بدنا نحضر رولا الشامية، منزوع عنا الراديو. أمال هاني الشامي
1: يا حبيبة قلبي، مرسي يا أمال حياة قلبي. أنت يعني كمان مع شعر، مع شعر الأمولة.
8: هاي رولا،
1: هاي هامو،
8: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك،
8: وبدي أقول لك عقبال المية، ومرسي لمجدلينة قال لي أنك أنت على الهوى، أنا ما معي خبر كان. حبيبتي
1: حبيبة قلبي يا هامو، خلي لي إياك يا رب. مرسي على المعايدات الحلوة.
9: غنوا غنوا الحبيب، والليل الليل يعيدوا، وادعوا لرب السماء يطول عمره ويزيدوا.
1: الله الله على هالصوت الحلو، الله.
10: وجيبوا شموع وضو العيد، علوا ايديكن بالعالي.
1: الله.
10: حبيب الليل عم بيزيد بعمره حلق بالي. عقبال المية يا أحلى رولا، I love you.
1: I love you more. I love you more. اسم الله عليك على هالصوت الحلو حبيبة قلبي.
11: بالمية بالمية.
1: ولك مرسي مرسي يا نبيل، خلي لي إياك يا حبيب القلب. برهوم.
12: هي عقبال المية كل سنة إن شاء الله يا رب تكون أحلى من السنة اللي قبلها، وضلي بهالهمة وبالوجه الحلو وبالنفسية الحلوة وبالقلب الطيب اللي عندك. عقبال المليار سنة، على فكرة أنت مثل المبيت، كل سنة بتعتقي بتصيري أحسن من اللي قبلها.
1: مرسي يا برهوم، يخلي لي إياكم ومحبتكم اللي ما بتتمن بكنوز الدنيا.
13: هابي بيرثدي
1: مونيك
13: رولا ولورا، I miss you too much. وأنا بحبكم كتير كتير كتير.
1: ونحن كمان أنا ولورا.
13: يا رب وإن شاء الله بشوفكم قريبا.
1: أمين يا حياتي. ونحن اشتقنا لك كتير كتير كتير. أنا ولورا ونوال وكل عائلة أغاني مونيك ببوسك كتير كتير.
14: Happy birthday يا حلو.

0: كتيله
1: اكيد يا حيات قلبي اكيد. ميرسي يا عمري انت بوسك اي لاف يو.
0: خير وبعتي
1: هلو
0: بنتي عبين المية وخلينا ياكي يا اجمل مره بحياتنا وانت اجمل شمعه بحياتنا
1: يا الله.
0: وبتمنى لك الصحه وبعطول ضحكه ما يفرق بوجهك يا رب.
1: بحبك قد وانا كثير
0: وبغار منك حب لورا تجاهك
1: يا الله.
0: بحبك بحبك
1: حبيبة قلبي يا نورا وأنا بحبك من قلب قلب قلبي. لورا بتغار أمك من حبك لإلي. نورا أنا كمان بموت فيك واشتقت لك كتير كتير كتير مش شوي.
2: هالدني موجوع كتير عم بشها ما عم يطلع زفير.
1: ليه يا عم ليه سلامتك
2: لما قالوا لي اليوم عيدك.
1: ايه
2: يا رولا شفيت وجاعي ومن الفرحة صرت طير.
1: ايوة تكرم تاكسي. شو هالاشعار اللي بتطير العقل.
3: يا رولا كيفي
1: هاي
3: عمال مية ينعد عليك يا عم.
1: مرسي
3: مرسي اميليو.
1: ايوة اميليو
3: يعيدوكي ما حدا قال لك فرحتك ونفرح فيك.
1: حبيبي
3: نفرح فيك ونشوفك أحلى عروس بالدنيا كلها.
1: مرسي يا إميليو.
3: أنا دي I love you. جتن بكو.
1: ما أصي جتن بكو بكو إميليو. مرسي مرسي مرسي. شكرا كتير على محبتكم وعلى كلامكم اللي بيطير العقل عن جد. رح تبكوني صراحة. طل القمر علينا الحمد لله على السلامة يا أحلى رولا وعقبال المية لإلك ولورا. إن شاء الله كل ايامكم فرح انا وياك يا لورتي. لورتي الي وإليك هيدا المعايده.
4: المستمعين المستمعين اللي غنوا وسنين الحلو يتمنوا ما بيحلى طعم الجاتو الا ما تذوقي منه.
1: ايوه وحيات الله ما في منكم ما في منكم موديلكم والوانكم. يلا كل اللي صوته حلو بده يغني له اليوم.
0: وإن شاء الله عقبال المية يا محل الدنيا بعيني والليل شموعك مضوية فرحاني انت العيد انت الهدية تمنى وتدلل علي كل شي بتحلم من عيني ما بيغلى علي بعيدك حبيبي فرحاني
1: حبيبة قلبي يسلم هالتم حياتي. خلينا هالصوت الحلو
0: ينعاد عليك يا روح لرولاتي عقبال المية إن شاء الله.
1: يا حبيب قلبي
0: اشتقنا لك كتير كتير كتير
1: يا عيسى وأنا اشتقت لك قد الدنيا وببوسك كتير كتير كتير وبوصل الزنوبة اشتقت لكم قد الدنيا. بنسمع غنية بس اخذ نفس

0: ألف سلام عليكم. رح كفي كمان واسمع
1: عقبال المية
0: يا زنوبة
1: أحلى رولا بالدنيا
0: حبيبة قلبي يا زنوبة. استفقتلك اليوم يا قمر, استفقتلك اليوم كتير كتير مش شوي. رح كفي أنا وياكم حلقتنا اليوم, وكمان رح نتوقف مع بريك كتير صغير, من بعدها رح ننتقل لموضوعنا لليوم. بريك وبنرجع.
2: برنامج والعالم مع رنا شميه. بريك وبنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
4: نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: والحليب. برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
1: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: نوال بدي أقول لكم شغلة أنت وجابر. بس أنا ومسافرة طلعت لي يا حبيب قلبي يا نانو تذكرتها ومتت من الضحك قديه تذكرتكم وحياة الله. رجعنا معكم حبيبات قلبي بحلقتنا اللي انطلقت بمهرجان عيد ميلادي ولعاني ولعاني. لكل اللي حابب يشارك معي بموضوعنا لليوم ما فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9-9. في اثنين ناقصين من الصف واضح جدا ما بعرف وينني غادة ونجوتا بيبعتولي على الانستغرام ونجوتا بعتتلي اليوم انه هي ناطرتني لأطلع على الهواء بس ما سمعت صوته. الله يستر.
1: ما تكبر تحلى وبتصير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلى وبتصير أحلى وأحلى بسمتك يا حبيب تسوى الدنيا كلها عقبل مير ولا
0: يا كوكي حبيبة قلبي يا كارول. Thank you so much على هالغنية الحلوة وعلى هالصوت الحلو. مرسي برجع بقلكن من قلب قلبي على محبتكن
2: حبيبة قلبي يا رولا الله يحميكي عقبال الميت سنة يا رب ويخليكي بصحتك ويعطيكي الصحة وراحة البال وبعدين المال الله يحميكي
0: حبيبة قلبي يا ريما. Thank you كتير كتير على هالدعوات الحلوة. يعني أجمل شيء سمعته اليوم هو من من من محبتكم وحياة الله ما بعرف شو بدي أقلكم.
3: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار يا إلي.
3: عقبال المية سنة يا رب.
0: مرسي يا حبيبي.
3: وإن شاء الله عطول هيك بالازدهار ولقدام ونعطين فكراتك الحلوة والجديدة.
0: مرسي يا حبيب قلبي يا إلي. يا حبيب قلبي يا نانو سنبتك شايف حاله. عبير thank you so much happy birthday to you happy birthday to me merci beaucoup حبيبتي. مرسي يا ريما هالقلوب عن جد ما بعرف ما بعرف ما عندي حكي لكم يا اكثر من اني بموت فيكم وبحبكم والله يخلي لي اياكم يا رب. وان شاء الله هالسنه تكون سنه صحه وخير وبركه وامل وامان وكل شيء نحن كشعب لبناني متمنيه انه يصير السنه يا رب يا رب.

0: الجدلي.
1: يلا رح ننتقل هلأ لفقرتنا وموضوعنا لليوم.
2: موضوع اليوم،
1: اليوم رح خبركن عن خبرية صارت معي وبدي أسمع تعليقاتكن وأراءكن بالموضوع. على أساس أني راجعة على لبنان نهار السبت نهار عيد ميلادي، وعلى أساس أنه أصحابي عاملين لي مفاجأة لعيد ميلادي، بس طبعا بطلت مفاجأة. ليه؟ لأنه راحت علي الطيارة واضطروا أصحابي يخبروني شو كانوا عاملين لي، يعني زعان الكيك اللي محضرين لي. وراح خلصت كل الخبرية. والحلو فيهم انه هن يضلون عاملين السوربريز لانه عازمين العالم وجايبين الجاتو وكل هالخبرية، دونك فتحوا فيديو كول وقصوا الجاتو انا وبرا. فهلا خبروني شو تعليقاتكن على هيدي الخبرية، يعني فعلا قدي بشع الواحد يكونوا مقررين له وعملين له مفاجأة وهو مسافر وما تزبط معه. خبروني إذا صايرة معكن شي مرة إنه راحت عليكن الطيارة أو كانوا عاملينكن سوربريز وأنتم ما قدرتوا تروحوا بالمرة، فشو كان ردة فعلكن؟ أكيد على 719-8999.

0: وكانوا حلوين هيدي الثلاث أيام لما طارت الطيارة، فكانوا كتير حلوين لأنه هيك انبسطت أن رجعت بقيت معكم ثلاث أيام زيادة. I love you روزي وليد، ويلا إن شاء الله منرجع منلتقى قريبا. مش عارفة لكل اللي عم بيسألوني شو كانت الخبرية اللي بدك تخبرينا إياها. وأخيرا أبصر النور مسلسل بهو الست لميا ب 28 هيدا الشهر. بدنا نقول أكيد تحية كبيرة من القلب لمروة جروب، للأستاذ مروان حديد، لمكرم الرئيس، لداليا كمان الكاتبة، لأنه ولكل الممثلين وأكيب العمل، لأنه عن جد يعني اشتغلنا لهالمسلسل بطلوع الروح بوقت الحرب وبوقت ما في هيك عنا أعصاب. إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. بدي أبقى أسمع تعليقاتكم أكيد، بس يبتدي المسلسل رح يكون على شاشة الـ MTV بـ 28. هيدا ليش أنا عم قلكم؟ لأنه قد ما بسمع ليه ما بقى عم نشوفك على التلفزيون، فإن شاء الله هلأ رح تشوفوني على التلفزيون، بتصيروا تسمعوني على أغاني أغاني وتحضروني على التلفزيون. رح نكفي أكيد مع إلي.
1: أنت عملت لهم سربريز رولاتي. تأخرت على عيون وهني ناطريني.
0: عن جد
1: أنا صايرة معي رفقتها لأختي، مرة عملوا سربريز عيدة هي ما أجت.
0: يعني فعلا معك حق يا إلي، كانوا هن بدهم يعملوا لي السوربريز، قمت فاجأتهم أنا. فاجأتهم مو؟
2: أكيد على 7192.
3: هاي رولا.
0: هاي عبيد.
3: قبل مية تاني مرة.
0: كيو.
3: أنا صايرة معي، عاملين قاعدة رفقاتي وهيك، وأنا مش عارفة إنه عاملين لي السوربريز، ويدقوا لي وأنا جاي من الشغل تعبانة على أساس أنا رايحة، ويدقوا لي دقوا لي إنه أنا خلص ماني قادرة أسوق، خلص ماني جاية. وهيك صار، كانوا جايبين لي جاتو، عاملين لي سوربريز وقصوا لي الجاتو فيديو كول.
0: ايه مثل ما عملوا معي. مثل ما عملوا معي يا عبير بالضبط. وحتى مرة كمان كانوا عاملين لي سوربريز عيد ميلاد، بس عازمين يعني تقريبا شي 50 شخص. رفيقي أندري كان عامل لي إياها، وأنا حاجزة بدي أحضر جارو، كان جارو جاي على لبنان وطاير عقلي إنه بدي أحضر جارو، وقال له سوري معي، بيقول لي تعي على العشرة لعنا، قال له ما بقدر عندي جارو، لضليت لبالآخر قال لي نقبري تعي عاملين لك سوربريز عيد ميلادك خلصينا. كمان عم نسمع جورج دو باري.
4: هاي أكيد سائلي كتير، يعني صارت معنا التنين من زمان، يعني
0: مش من زمان،
4: من يومين صارت معنا، على أساس حضرتك مش عارفة التنين تكوني بالراديو.
0: يا الله ولا أطيب،
4: راحت السوربريز. مرسي مرسي كتير.
0: ما تقلي كنت بلبنان.
4: هابي بيرثدي كمان.
0: لا ما تقلي كنت بلبنان. أو شكله بعت لي ورد، بوكي ورد ولغيها. شو يا جورج، بموت إذا ما بعرف جورج شو كانت السوربريز، بموت إذا ما بعرف.
5: بونسوار بونسوار يا رورو يا أحلى رورو، اللي عنده رورو إن شاء الله كل بيت يكون عنده رورو، من حنانة من حبها من وقفتها حد العالم حبيبتي أنت. بعدين الابليكيشن يقوه شوي يا حنموت نحن وقاعدين بقطش.
0: بقطش إيه يا توني حبيب قلبي أنت، أنا بحبك قد الدنيا كلها، وإن شاء الله تتحقق أمنيتي اللي دمرتها السنة. يا رب يا رب، والله يخلينا إياك مضلك منور حياتنا.
6: ييني يربي الأصحاب يا رون، عن جد جنك محسوسة فيهم، هني محسوسين فيكي كمان، وتمسك فيهم يا رون عن جد، لأنه بس شي فيهم سائل وصعب إنه طرح تيار عليكي، فعلا شيء مزعج جدا، ومهم إنه جنك نجحينا بالسنة يا رون، بس عن جد أصحابك ما أهضمون، مهضمين كتير كتير، الله يخليكم لبعض يا رول.
0: مرسي يا إلي، ما أنتو كمان أصحابي وعائلتي وبحبكم من قلب قلبي. كمان رح نسمع
7: وجود رولاتي هابي بيرثدي، منيح أنو ما نسيوكي رفقاتي، ميري هابي بيرثدي
0: يا عمري،
7: لو لونج ديستنس بيرثدي
0: يا حياة قلبي. طب شو بعمل أنا؟ A low long distance birthday. إنه ما نسيوني يا حبيبي، ما

0: بوكو.
1: بونجور لولاتي
0: يا عمري،
1: كانت ويت انه انا رح شوفك على التي في، بحبك اشتقت لك كثير. بشكر الله انه دائما رح شوفك واسمعك على الراديو.
0: ولك بشكر الله انا 100 مره اني عم بسمع صوتك واصواتكم كلياتكم. حياتي يا كيتي، بموت فيكي انا. اي لاف يو لاف يو لاف يو لاف يو.
1: رولاتي بتجيبي جاتو وبتعزميهم وانتو بتعملوا الحفلة
0: 100%، لأنه أنا هيك عملت لهم سوربريز ما بتفهم لأصحابي.
1: رولاتي مازال عيد ميلادك، حغني لك هلا إلك.

0: تقبريني انت؟ هابي بيرثدي حبيبي. اقطع نفسي، ابهدل نفسي. جتام بكو بكو بكو يا عمري.
1: لازم نرجع نعيدها السربريز مع فريق ولعانه، مع عائله ولعانه، نجيب جاتو ونعمل لك سربريز.
0: ايه هيك لازم، هيك كان لازم.
2: Autant que tu m'as raté la surprise, autant que je te dis rien de ce que j'ai préparé.
0: Ya Allah! Je m'excuse. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que...
3: Hi, Rula.
0: Hi.
3: I'm excited to have a big smile. I'm a kid وعملنا جيمناستيك، مامي شجلتنا بالجيمناستيك. هابي بيرثدي، بحبك كثير.
0: وانا كمان كثير كثير. واو بالجيمناستيك قد ايه حلو. بدك تبقي بس تروحي تبعتي لي صوره انت وعم تعملي جيمناستيك. اوكي جو تام بوكو بوكو.
3: هاي يا رولاتي، هابي بيرثدي. وانا كمان كان عيدي امبارح انا واختي. انا اسمي تاليا واختي اسمها كيت. هابي
0: بيرثدي. اوكي تاليا وكيت، بدي غني لكم من قلب قلبي لكم انا بصوتي. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو كيت، هابي بيرثدي تو تاليا، هابي بيرثدي فور بوث اوف يو، اي لاف يو. شو حلو، كتير حلوة وأمورة، بتجنن أنت عم تعمل جيمناستيك. جتام بكو بكو. طيب هلأ رح يسمعنا نوال غنية هيك بفحو المناسبة. ومنرجع من بعد الغنية نطلع بريك، ومن بعد البريك بنعمل فقرة صدق أو ما تصدق. بتعرف شو، ما بدي طلعون بريك اليوم، سمعنا غنية ونعمل فقرتنا التانية.

0: سفين معكم حبيبة قلبي بحلقتنا من ولعانة وأكيد ولعانة اليوم ليه؟ لأنه أنا وياكم أنتو أحلى عالم بالعالم عم نحتفل بعيد ميلادي. بدي أقولكم مرسي على كل المعايدات الحلوة، بدي أقول مرسي لكل القلوب الطيبة اللي من قلبها، وأنا عم حس أنه قديش من قلبكم عم بيطلع هيدا الحكي الحلو. إن شاء الله يا رب الله يخلي لي إياكم دايماً، ومنضل مستمرين للسنة الثالثة على التوالي من برنامج ولعانة، ولعانة مع دي جي دي دروب، ولعانة مع بروديوسر البرنامج نص الثاني حبيبة قلبي اللي ما فيني استغنى عنها أبداً، اللي الله بعت لي إياها ملاك من السماء، لورا صليبة جتام، والغالي حبيب القلب الكبير الموديلك ألوانك الجمال الكرييتيف محمد جابر دخيل إزريك مش على الهواء قال بحبكم قد الدنيا. رح نسمع فويس من كاتيا ومن بعدها مننتقل لفقرتنا الثانية.
1: شو الحلقة الحلوة ولدتي، انت اللي منورة منورة الحلقة
0: حبيبتي يا كتكوتة، منورة بوجودكن. بقى تضحكوا لي يلا نوال الله يرضى عليك، خليه مركز بهالحلقه اليوم.
2: صدق او ما تصدق،
0: مش نحن اللي عم نحكي، هو اللي عم يحكي. بفقره صدق او ما تصدق لليوم، في شاب تركي قرر يوقف التدخين بعد ما دخن لمده 26 سنه. بس اسمعوا كيف وقف التدخين. صنع قفص معدني على راسه وسكره على حاله، والأغرب سلم مفاتيح القفص لمرته ولا بنته. يعني تخيلوا واحد بده يوقف التدخين حبس حاله بقفص. معقول؟ quitting freedom، هيدا quitting smoking، هيدا مش ما بعرف، يعني ما بعرف شو بدي أقول. السؤال هيدا مش quitting smoking، هيدا quitting freedom by the way. لما منكتب انجلي مع العربي بيطلعوا مشقلبين. السؤال لكم، لو كنتوا محله بتقدروا تعملوا هيك كرمال تبطلوا تدخين؟ هيدا السؤال فيكن تجاوبوني عليه على 7198-9989. ولكن لخبركن خبرية عن هيدا الموضوع. نحن ورجعين من ببرشلونة طالعين على المطار أنا ونعيم، كان التاكسي أخدنا، فقلت له أنه اليوم عيدة وما بعرف شو، ممنوع التدخين بالسيارة. فطلبت منه بما أنه عيدة فينا دخين، قال لي because it's your birthday you can. وخبرني الزلمة أنه له 20 سنة موقف التدخين، ولا مرة بحياته دخن من بعد هيدا الشيء، يعني not even يعني ولا سيجارة واحدة. وقال لي كيف توقف، أنه كان طالع هو ومرته على المطار، وتيقدر يدخن بده يفوت على الأوضة تبع المدخنين. هو فات على الأوضة ليدخن، شم قديش في كمية ريح الدخان بتقتل، قريف ومعه كان سيجارة بإيده، سو قرر أنه ما يدخن وظهر، ومن وقتها وقف التدخين. ايوه

0: لولاتي. ثانك يو ماريانا حبيبة قلبي أنت، مرسي بوكو.
1: هاي بونسوار لولاتي، كيفك؟ مليحة عقبال المية
0: حبيبتي،
1: سنة حلوة يا جميل.
0: مرسي،
1: يعطيكي أيام حلوة يا رب، كل شي بحياتك تتمني حلو يصير.
0: ثانك يو يا أمار،
1: لولاتي بالدنيا، حبك أنا قد الدنيا.
0: ثانك يو تراز،
1: حبيبة قلبي، معك تراز سعادة، أحلى رولا بالعالم
0: حبيبة قلبي يا رب. مرسي يا تروزة، الله يخلي لي إياك يا رب. فإذا لكل اللي عم يسمعونا، سؤالي هو الآتي: لو كنتوا محله بتقدروا تعملوا هيك كرمال توقفوا تدخين؟ أو إذا كان بدكن أو حدا موقف تدخين يخبرني كيف وقف تدخين. كمان
2: لولاتي بونجوريك.
0: بونجور.
2: أنا كنت أرجل كلت على بطبق بالنهار، فقست معي، نمت قمت، صلي لهلا شي 9 سنين مش حاط أرجيلي بتبقى.
0: واو،
2: ما بأرجيلي ما بأرجيلي بعدني لهلا.
0: واو واو واو، برافو، بدنا زقفة نوال على هيدا الموضوع، عن جد برافو. وإن شاء الله يا رب بتضلك موقف. رح خبرك شغلة، إنه هي إنه واحد يقدر يوقف تدخين سيجارة أو أرجيلة، هي إرادة. يعني اليوم لما بتكون أنت مقرر أنك توقف، ما في شيء تاني بخليك توقف إلا أنت، إرادتك تقول أنا ما بقى بدي أدخن. فبرافو عليك. مرسي يا نيسو حبيبة قلبي، thank you so much. هامو.
3: هاي رورو، بدي عيد لورا، ما انتظرت أنه عيد ميلادها، والسبت كان عيد ميلاد مجدلينة، كمان بدي قلو لمجدلينة عقبال مية، للورا عقبال المية.
0: يا لورا عقبال المية، ما نحنا مسائبين ورا بعض، لورا بثلاثة، أنا بخمسة، ومجدلينة بخمسة.
4: رلاتي أنا رجعت على الهواء وسمعت الخبرية.
0: يلا أهلا.
4: أنا أبدخن ومش عم فكر دي وقف هلا دخان بهالوقت الحاضر أيضا.
0: أنا كمان،
4: بس عموما أنا لقيت الدخان اللي ما بضر، تروحي على السوبر ماركت تشتري الدخان المكتوب عليها مثلا إذا شاب يضر بالحوامل، هاي أنا ما خصني فيه، مثلا في علبة الدخان مكتوب عليها يضر بصحة القلب بالرئة أو كذا، هول ما تشتريهم. عرفتي؟ هيك كوني عم تدخني بس ما
0: عم تنأذى. برافو أنيس، برافو يا أنيس، عن جد برافو. كمان بدي أقول هابي بيرثدي من قلبي للنجمة ميرفا القاضي، اللي كان كمان عيد ميلادها بثمان الشهر، للنجم يوسف الخال اللي كمان عيد ميلاده بثمان، وللنجمة ورد الخال اللي عيدها انساء قبل يوم. بدنا نقول لهم هابي بيرثدي لهالنجوم الحلوين. وكمان بدنا نقول لجهاد المر عقبال المية يا رب، عيد ميلاده نهار التنين، بس ما بعرف إذا التنين رح يكون على الهواء لأنه عامل حفلة وبدروح عامل ميك اب وشعري وهيك، ما بعرف هلا بيقبروني. لا رح عامل ميك اب قبل ما أجي على الحلقة. كمان عم نسمع
5: شو هالمسا الحلو مع هالصوت الملائكي، وهابي بيرثداي، وإن شاء الله كل سنة نشوفك أحلى من السنة اللي قبلها وفرحانة أكثر من السنين اللي قبلها، وما يحرمنا هالضحكة الحلوة وهالكلام الحلو وهالجو الحلو اللي بتعمل لنا إياه، والله يطعمنا ثقته لهذا الزلمة بمرته إنه عطاها المفتاح لما انقفل على حاله، قد ايه بيوثق فيها لحتى عمل هيك.
0: أول شي بدي أقول لك اشتقت لهالصوت الحلو حبيبة قلبي أنت، الله يخلي لي إياك يا رب. قدي عنده ثقة بمرته، أنا يعني إنه ما بسلم مفتاح رقبتي. يعني أكيد مرته بحياتها ما حتسلمه هالمفتاح يفتح. معك حق 100%.
6: لك هابي بيرثداي يا حلوة أنت
0: لينا، مرسي،
6: لك عقبال المية وتحقق كل شي بتتمنيه بحياتك
0: حبيبة قلبي.
6: مسيو كتير،
0: مسيو مور.
6: الحمد لله أنا لا أرجيلة ولا دخان ولا قهوة،
0: والله أحلى وأحلى يا لنلون حبيبة قلبي. I miss you more more more more more. حيموت الدخان أو ما دخن، أوكي يموت وما دخن، ما بعرف. بعتوا لي إياها فويس بشرفكن، مرات ما كتير بعرف أقرأ فويساتكن، قصدي بقرأ شو كتبتوا لي. I quit smoking since 2018 after 25 years of smoking. واو واو واو، عن جد برافو اللي قادر يوقف التدخين، برافو عليه.
7: قالوا لا ما بعمل هيك بأي طريقة تانية منطقية أكتر.
0: ايه
7: انت وقف الدخان يعني مثلا رغم انه ما بدخن بس لو كنت بس ما بعملها بها الطريقة بأي طريقة تانية مثلا العلاج ده اتحرر من هالموضوع. طريقة منطقية أكتر من الشاب أكيد.
0: صحيح يا مجدلاني. هلأ اللي ما بدخن ما بيعرف قديش قيمة النيكوتين عند الأشخاص اللي بدخنوا.
8: هاي رولاتي.
0: هاي أتينا الله يسلمك.
8: عاد عليك بالمية يا رب خليلك أهلك وهابي بيرثدي تو يو حبيبة قلبي
0: حياتي يا
8: اشتقنا لك كتير كتير كتير
0: وأنا كتير. شو عم تعملي أتينا؟ أتينا أتينا
8: معك أتينا
0: ولك تقبري قلبي يا أتينا ولا أهضم من هيك. بشو ملهيك أنت بشو ملهيك يا أبو عمر وينك؟ أنا قلت أول واحد بدك تعيدني.
9: علي يا رولا يا شامية عقبال الألف ومية وتضلك فيها الهمة وتربحينا جوائز نقدية. هاي من أم عمر عم تقلك هابي بيرثدي
0: حبيبة قلبي
9: يا غالية. يعني وين هالغيبة؟ والله أنا بحس مسيو جهاد شي نهار يا رولاتي حيعطيك المفتاح ويحطه تحت الدعاسة ويقول لك وقت ما بتكوني بلبنان سجلي حالتك وتسهلي. عبال المية غالي وعبال المية للورا كمان شفتها وتعرفت عليها بوسك كتير أنا حبيبة قلبي مشتاق لك هات الدنيا.
0: وأنا كمان يا أبو عمر وبوس لي أم عمر من حدك وشفت قديش هاللورة بتفوت على القلب من دون استئذان يعني معك حق تحبها إذا أنا بموت فيها. أنت شو أنت شو؟
10: هاي رولا
0: هاي
10: اشتقنا لك كتير ونعاد عليك ونحن كلنا منحبك على فكرة واللي ما بيعرفك بيجهلك لأنك فعلا بتنحبي وإن شاء الله تكون سنة خير عليك يا حبيبي.
0: حبيبة قلبي يا كلود الله يخلي لي إياكم يا رب وإن شاء الله دايما بضل عند حسن ظنكم.
11: رولاتي
0: نعم
11: أنا موقف الدخان علبة علبة بلحق ثلاث علب. علبة علبة ما بتزبط
0: ما بتزبط. إيه
11: ثلاث علب.
0: لح يا عمي لح يا عمي بدنا نخفف بدنا نجرب قد ما فينا نخفف. ينعاد عليك شو هالجاتو اللي بيشهي مزوقة لورا ولك شو مزوقة لورا ولك عسلامتا لورا ما في منا لورا يعني جننتني اليوم جننتني على الوقت الفتت على الاستوديو.
12: Happy birthday رولاتي I love you more more more more
0: I adore you you you you.
12: هاي رولاتي أنا جوزيف اشتقنا لك وينك هالقد طولت لترجعي جتام. Happy birthday.
0: مرسي جوزيف جتام بوكو بوكو. شفت طولت الغيبة خلص خلص ما رح روح بقى. شو يعني كان في امل انه اسمع هيدا الفويس ولكن اختفى الفويس ما عندي امل. رح نكفي كمان بفقرة جديدة.
13: شو بتعمل لو
0: لو حياتك كلها بتنعاد من جديد بس فيك تغير قرار واحد بس شو هو القرار اللي رح تغيره؟ ايوه

يرجعوا يقولوا لي ما لحقنا الفقرة فيك ترجعي تعيدي لنا إياها. رح أرجع عدلكم بفقرة شو بتعمل لو. شو بتعمل لو حياتك كلها بترجع بتنعاد من جديد بس فيك تغير قرار واحد؟ شو هو القرار الواحد اللي فيك تغيره بحياتك إذا رجعت انعادت من جديد؟

0: معكم ومع واتسابيتكم على 719-9-9-9 وإلي.
1: القرار اللي باخده إنه الأهل ما يخلفوني بلبنان.
0: بتقلن لأهلك ما يخلفوك بلبنان. أبو عمر،
2: والله يورناتي حقك علي، بس أنا عيد ميلاد ولادي هلأ لفانسيس بيصير السنة ما شاء الله، وكنت أنا وأم عمر عم نبلش نحضر، فهلأ مش فايت لون على السيارة دغري عم حط دغري على الأغاني. والله نهار السبت كل الوقت بقول وينك يا رولاتي، شو عم تعملي يا رولاتي، مولعتيها والعاني
0: قليلة. حبيبي يا أبو عمر، ما بهتم بأشخاص زبالة، هيدا اللي بغيره. حلو كتير. كمان معنا اتصال. ألو
3: حبيبتي، ولا تنعاد عليكي،
0: مرسي،
3: بتضلك بصحتك وعافيتك وبتضل هالضحكة الحلوة يا رب. وأمي كانت كتير الله يرحمها تحبيك، ونحبك إحنا من أيام الأسأل الشيء، وبعدنا متابعينك وبعدنا منحبك ونضل نحبك لآخر يوم بعمرك.
0: يا حبيبة قلبي، مين معي؟
3: معك هنا.
0: هاي هنا.
3: بس بدي منك حبيبتي، عندي ظرف خاص.
0: نعم.
3: إذا بدي أعطيك نمرو التليفون تبعولي لما تفضي تتصلي فيي في حالي طارئة.
0: يلا تفضلي.
3: يعني ما كنت بدي إزعجك بعيد ميلادك، بس ساعب تعلقت.
0: لا ولا يهمك حياتي.
3: 03-06-45 نفويت.
0: أوكي.
3: 03-06-45-98.
0: اوكي
3: اوكي بتنعاد عليكم.
0: مرسي مرسي يا هنا حبيبة قلبي، انت كلك ذوق، واكيد رح ارجع اتصل فيك تحت الهوا. هامو،
4: والله يا رور مغير كل شيء، لانه ما في شيء عجبني بهالحكي.
0: عن جد. عن جد يا هامو. ايه ما في انه شيء واحد بدي غيره. يلا قشي لفه، ان شاء الله كل شيء حلو بيتغير، يعني قصدي بيتغير كل شيء مع حبيبتي يتغير على شيء بتحبي بإذن الله السنة.
5: والله يا رولا هيدا سؤال كتير صعب وكتير من الصميم، يمكن بيّن قاسي بالجواب، بس لو يعيد لإلي إني إرجع عيد حياتي من أول وجديد، شو الأشياء أو شو القرار اللي برجع بياخده بغير فيه؟ بقسي قلبي للمكسيموم وما بخليه يفكر أبدا بالعاطفة، حتى على أقرب الناس لإلي بما فيهم
0: أهلي.
5: بس هلدي بدي أقول
0: أوف يا أفرام. لا عن جد جواب كتير قاسي، كتير قاسي. على كل حال بفهمك، لأنه sometimes وقت بتكون مجروح ومزعوج من شيء صعبة، بتكون شغلة كتير صعبة. فا يلا ان شاء الله يا رب هيك، ان شاء الله يا رب كل شيء من اليوم وطلوع بيكون مثل ما انت بدك دايما. ومرات بقول انه لما انا سألت حالي هيدا السؤال، شو معقول غير اذا رجعت انعادت حياتي، في كتير اشياء زعجتني بحياتي من قبل، بس قد ما حياتي هيك من أولها لتاريخ اليوم حلوة، في ناس حلوة بحياتي، بفكر بالناس الحلوة، بفكر بالأشياء الحلوة اللي صارت، ما بغير فيها شيء. يعني أنا بالنسبة لي ما بغير شيء إذا برجع بعيد حياتي. فإن شاء الله يا رب أنتو كمان هيك ما تقدروا تغيروا شيء، إنه تكون حياتكم كلها حلوة بإذن الله. هاي رولاتي، هابي بيرثدي. أنا بسيس قريبة كمان من عيدك، بصير فكر بحالي، بتصير تفكري بحالك. مزبوط. بدي أقولك من هلأ هيك، بما أنه بسيس كمان سيس صاحبة الأنتيم عيدة بسيس سبتمبر نيكول، بدي أقولك لألي كمان هابي بيرثدي يا رب، وإن شاء الله هالسنة كل شيء بتطلبيه وبتتمني يتحقق لك.
6: رولاتي، أنا كنت تعلمت السواقة عن صغر، ما كنت تأخرت بسير في عمري 26-27.
0: مية بالمية بتكون أهين لما بتتعلم السواقة على صغر. كمان عم نسمع برهوم. نحظة. أوكي
7: رولا، هيدا جوابي أنا.
0: سأكتفي بوحدتي ولن أزعج أحد بعد الآن، نحن في زمن من يملك قاع قلبا طيبا دائما يتلقى الضربات الموجعة. الله يا برهوم. ليك مرات كتير منقول انه ما بدنا يكون قلبنا طيب، مرات كتير منقول انه لازم نفكر بعقلنا مش بقلبنا، بس صدقني يا برهوم دايما القلب الطيب ربنا هيك بيرجع بكيفه بقصص حلوة بحياته.
8: ويا ربي ما حدا يكون عم يراقب الكاميرات او يراجع الكاميرات بهالوقت، لاني كنت عم زلغت معك بالمكتب.
0: هيدا نشوف.

0: يرجعوا يقولوا لي ما لحقنا.
1: يا الله، طب في اهضم منك قاعده بالمكتب، ان شاء الله يا رب يعملوا لك قصه كبيره.
2: والله يا رنتي بغير كل شيء بحياتي صراحه، لانه كل القرارات اخذتها بوقتها انا عم بدفع ثمنها صراحه، ما بمش على ورا وبغير قراراتي يعني عملتها يعني عم بعيشها اليوم صراحه. لاف يو رنتي.
1: لاف يو مور يا مجدليني.
3: مش ابراهيم، الي فواز.
1: يا الي، باردون يا للوس، بس الواتسابات ورا بعضهم. بعتذر، انا بعتذر منك، بعتذر. عقبال المية احلى رولاتي، الله يعطيك الصحة والعمر كله، بحبك قد الدنيا يا أميرة، بحبك كتير، مرسي كتير كتير. ما عرفت مين معي، ولكن لازم تكتبولي اسمكن لأنه ما بقدر أعرف إذا حدا جديد شو اسمكن. بدي أنطر تايبينج. ماري حياتي، حبيبة قلبي يا ماري، أنا ببوسك ومرسي مرسي ميل مرسي على هالكلام الحلو. Thank you يا مرمورة. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، ونرجع من بعد من تابع مهرجان الأغنية العربية وعيد ميلادي وولعاني. يوبي،
4: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك ونرجع.
5: تبرد تبرد تبرد، تعبولد تعبولد.
6: نرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد با.

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير
0: وكنيات. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: هيدا الغنية لإلي.
1: أوكي.
0: رجعنا معكم أكيد بآخر دقايق من حلقتنا لليوم، يعني عن جد لا يمل منكم، ما بينشبع منكم. صراحة ما بحب اسمع إلا صوتك دخيل جمالك. مرسي مرسي مرسي مرسي ميل مرسي يا ماري حبيبة قلبي. ما بخلي بي يتجوز أمي. لا لا لا لا لا ولا أهضم من هيك. بختام حلقتنا لليوم بدي لكم أنه نورتوا حياتي، انه اليوم احتفال عنا بعيد ميلادي، بدي لكم انه خلقت من جديد بمحبتكم باصواتكم بهالقد قديش كون فيثفل لالي، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب ضل عند حسن ظنكم وقادر دايما ارسم البسمه على وجوهكم وفشلكم خلقكم بمحل ما. انا بدي لكم اني بحبكم قد الدنيا وبشكر ربي انه كان عندي هيدي الفرصة ان يكون ببرنامج والعاني على اذاعة اغاني اغاني لحتى اقدر اتواصل انا وياكم وضل حس بمحبتكم هيك لايف. بختام حلقتنا لليوم بدي لكم مرسي مرسي مرسي على كل شيء انتو كمان بتعطوني اياه. بحبكم قد الدنيا. كانت الحلقة اليوم عن جد والعاني. بدي أقول مرسي لكل عائلتي التانية، فريق أكيد أول شيء والعاني، من نوال للورا، جايال لمحمد جابر، إلي نوار، كل اللي بحبهم وموت فيهم موجودين قدامي هلأ. وبدي أقول مرسي الكبيرة بتكون لأغاني أغاني، لجيسيكا وجهاد المر، لكارول مارون، لكلود قواص، لكل القيمين على هالإذاعة الحلوة، إذاعة الشعب أنا بسميها، لأنه هالقد قادرة توصل لقلوب كل الناس إن كان بلبنان وإن كان برات لبنان. فطبعاً بدأ لكم بختامها، ختامها مسك مع غنية حلوة من نوال، وأنا بلتقى فيكم الله راد بكرة على الساعة 5. بحبكم لا تخلص الدنيا.

0: خير. شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: من فوق ليه بلعت لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
4: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
3: نحن معكم وحدكم سوا.
5: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
6: إيه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
3: أكيد.
7: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
3: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

العالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي
1: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد. بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مدينك.
5: والعاني والعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسام لما تعيش.

0: أغاني أغاني
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. بالتنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: بالتلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: نط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
6: من قلب بيروت.
5: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: إنها الساعة 10:00 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو عليكم تقصوا
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لا

0: الأغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.
1: قلوب اسأل شو بدك وأنا دور.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربي لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.